كاين باقي كوا بل باغو راديو سمر لي راديو تارين نجي نون راديو نكي كاين نجي كان اي سان كيل بام نكي انسي دومون باغو نكي انسي جورون باغو نكي انسي اولون باغو ايدين نجي كيونغاسي كلمه تراس اوي

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
2: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
2: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
2: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
2: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
2: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء

بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق،

ابتداء من ان انا اشتري العده بتاعه المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي انا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم انه انا اكون عندي فكره معينه وانا ماشي اشتري، لو عايز اشتري لحمه، لو دايره اشتري خضار، لو دايره اي حاجه انا بطبخها، اكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما امشي السوق. فعشان كده عايزين نركز انه عشان اعمل اكل صحي كويس لازم اخلي بالي من مرحله شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده انه الاكل ده المكونات اللي انا بشتريها هي شنو. طيب في واحده فكرت في انه الطوة او الحله او الحاجات اللي انا بشتريها دي الماده المصنوعه منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفه بتتصنع منها الاواني بتاعت الاكل، فالحلة ممكن تكون ستيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ به أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات اللي فيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وأنا بخد فيه الأكل أو بخد فيه الحاجة في التلاجة ممكن هو بتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الأكل اللي أنا خدته، وده ممكن يكون حاجة خطيرة. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكلة بتاعة الأكياس بتاعة البلاستيك وإنه فيها مادة ما كويسة اسمها الدايوكسين، المادة دي ضارة بالصحة، وإنه إحنا لما نشيل الأكل في الأكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتها وهي سخنة فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان أنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف، لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة أنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وأنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وأنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. كمان نصيحة مهمة أنا قريتها إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها إنك أنت يكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا انه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات ده حيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات
لما نيجي نفتح العيشة السندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل ده هيعرفك فعلا انه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما اجي اشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت على حسب امكانياتي حاول انه اجيب احسن خلاط، ده ما معناه ان انا اشوف اضغط نفسي او اشوف حاجات غالية جدا واصير اني اجيبها، لكن قدر ما بقدر اجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لانه احنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية او تقلية او اي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك لانه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الاكل المخدة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير انه عرضة لانه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس لكن تعاملك معاه بانك انت اول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو انك انت دائما في اي لستة بتاع التسوق تخطيها انك انت تشتري قزازة بتاعت خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. انا جربت الحكاية دي لانه في كل وقت انت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والاكل او بتنظفي اي حتة في المطبخ لما تخطي او تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة، لما أكون بنظف لو شلت بالخلل حاجة دي نظفت بها حينظف وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيرها لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي انك تغيري بانك تجيبي مجموعة مرفوض تاني جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من انه يعملوا مروح بتاع الشفط، انا افتكر مهم جدا لانه الابخرة بتاعت الاكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لانها ما كويسة لانه احنا نتنفسها. فانا لو اخترت يعني مروحة شفط كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها، أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها. كده قبل ما نقول لك اخدي بالك من شنو في الليستة دي هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كتيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة نحن ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه إن أنا أفتش فاكهة وأجيبه وأعمل عصير في البيت ده أكيد أفيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان آمن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب إنه يشتروا حاجات بتاعت إضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيا ان هي حاجات ما كويسه. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عاديه جدا جدا، مثلا للسلطه احنا ممكن نفرم ثوم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبه او برطمان في التلاجة لفتره، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بأنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر، واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة، وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بثقة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا

هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم، له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون. كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلت بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة، أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين، وهو بيجر المؤمنين بدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكذا قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذن هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار عبد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صن لأصوات مطروة.
1: يا صباح الخير المستمعين الكرام، متابعي راديو سمر، أهلا بكم، تحية طيبة لكم دائما من الفريق العامل في راديو سمر، ومن صديقكم وأخوكم هيثم حسن في صباح جديد. كل الحب والاحترام لكل المتابعين، لكل الناس وين ما هم بيسمعونا وين ما هم بيتابعونا. صباح جديد وختام أسبوع، يا رب يكون كان أسبوع جميل، وكان أسبوع مليان نجاحات، وكمان فيه الرضا ليك خلال مشوارك، خلال رحلتك، خلال هذا الأسبوع. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا، برنامجكم اللي دائما توقيته من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 كل يوم، وكل يوم ضيف جديد أو كل يوم مقدم جديد لصباح بلدنا. وإحنا سعيدين جدا بكل المتابعين، بكل الناس اللي بتتابع راديو سمر، ودائما بتسمعنا وبتشاركنا ودائما مع

قلب وقالب ودائما بينتظرونا وإحنا بنتوقع منهم الكثيرين. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ عزيزي المستمع، ليه بقينا دائما يعني في عجالة؟ ليه دائما إحنا مستعجلين ودارين كل شيء بسرعة؟ عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، وخلونا نفكر فيها مع بعض. هل المشكلة في الزمن، ولا الزمن ما عنده أي ذنب، ولا نحن تعبنا والتعب والضغط هم الاثنين غيرونا بدون ما نحس وبقينا إحنا مستعجلين؟ هل التعب والضغط غيرونا وبدون ما نحس وبدون ما نشعر بقينا إحنا المستعجلين في كل حاجة؟ حاجات كثيرة جدا جدا إحنا بقينا مستعجلين فيها. في الحلقة دي حنغوص كده وحنعرج لكم حاجة مهمة صباحية، لكن أتمنى إنه ناخد السؤال ده ونبتدي نفكر فيه من الصباح. هل إحنا في سرعة، في سباق مع الزمن، ولا في أمور تانية هي اللي خلتنا إحنا يعني مستعجلين في كل حاجة؟ صباح الخير لكل الناس اللي بتسمع صباح بلدنا وبتتابع راديو سمر. صباح الناس اللي بتصحى بدري عشان تلحق يومها، برضو هنا في سرعة من الصباح، هنا في جري من الصباح. صباح الزول اللي بيضحك قدام الناس وهو من جوا مرهق، تعبان، متوتر، مكسور، حزين. صباح الأمة اللي بتجري دايما ورا المسؤوليات، بتجري وعندها مسؤوليات كمية، دايرة توفر، دايرة تعمل، دايرة تجيب حاجات كثيرة جدا جدا. الشاب اللي بيفتش على فرص الحياة، اللي بيعاين كثير وراه بيشوف كثير جدا، واللي بيقارن نفسه بحاجات كثيرة، فبقى في سباق مع الزمن، جاري في كل حاجة، مستعجل في كل شيء، لأنه داير يلحق بالناس الفاتو. الإنسان بقى يحس إنه الزمن جاري بيه جري، الإنسان بقى يحس إنه الزمن فعلا بقى جاري بيه جري، ما مخليه يمشي براحته، ما مخليه إنه يبقى مرتاح. المشكلة وين؟ الزمن يتغير ولا إحنا تغيرنا، ولا شنو اللي يتغير بالضبط؟ زمان الموضوع كان مختلف، وكثير من الناس يقول لك يا أخي الزمن في السودان طويل ومساحته طويلة وفي وقت طويل، يعني اليوم بيكون طويل، لكن في ناس جو بعض دول مختلفة يقول لك يا أخي الزمن ده بيقى قصير، يعني كم ساعة دي بيقى تمشي كأنه يعني في حاجة. شنو الحصل للناس؟ شنو الحصل لنا؟ شنو الجديد اللي جد فينا يعني في الأيام دي؟ هل لاحظتوا إنه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ هل أنت وأنا وأنت اللي بتتابعينا وبتسمعينا ملاحظين أو لاحظتي إنه إحنا بقينا مستعجلين في أي حاجة؟ أي شيء إحنا بقينا مستعجلين فيه استعجال غير عادي. مستعجلين في الكلام، الكلام ده يعني بقى كده بسرعة غريبة جدا جدا، يعني ما في كلام بقى الناس تصبر له، الناس تفكر فيه، الناس حتى يعني تستشير أو تتحاور أو لا، بقينا مستعجلين جدا جدا في الكلام. أي كلام بقى يطلع، أي جملة بقى تطلع، أي فك بس المهم يطلع، كأنه الزول ده الكلام ده بقى يضايقه جوا وما بيقدر يستحمله. في القرارات احنا بقينا يعني القرارات دي ما بقت فيها حسابات، ولا حتى يعني انك تتمعن وتقعد وتفكر انت دار تقول شنو، انت بالضبط دار تقول شنو. قراراتك دي ما بتدرسها، قراراتك دي ما بتفكر ليها، قراراتك دي ما بتستشير فيها زول، بس قرارات وخلاص، يعني ما بتاخد مساحة انك لا. بقينا سريعين في القرارات، حتى النجاح احنا دارينه سريع، بقينا دارين النجاح ده بسرعة. العلاقات بقت مشكلة كبيرة جدا جدا، بقت كارثة اليوم، ظبطت ما ظبطت خمسة دقائق ولا المهم يعني حاجة بقت صعبة جدا. حتى يا أخواننا ما كنا بنعمل حساب اليوم بقى بسرعة. الزعل اليوم إحنا بقينا نزعل بسرعة شديدة جدا جدا، بقينا نزعل بس أي حاجة بس كده خلاص، تقفل الباب وتقفل الدنيا وتقفل كل الأبواب، تسيب الشغل تفرتك، تختلف بدون أي تفكير.
حاجة بس كده يعني صغيرة بسيطة جدا ما بتحتاج خلاص، كأن الزول داري طفشك. ما بقينا يعني بقينا زعيلين جدا، يعني بقينا نزعل بسرعة غير عادية، ودي بقت مشكلة، وبقينا نقطع سريع، ما بقينا بنستحمل، ما بقينا عندنا قوة الصبر، لا لا. وحتى الملل بقى سريع، الناس بقت يعني ما يقول لك يعني الزول ده مالوس الحاصل شنو، يعني بقيت تمشي مشوار ما بتقدر تستحمل تقعد كثير. بيقولوا زمان كان في صبر، يقولوا زمان كان في صبر، ويقول لك حاجات كثيرة جدا اختلفت من زمان. يعني هسي لا، احنا في عصر السرعة، كل شيء بقى سريع، يعني في سباق مع الزمن، يعني حتى الزعل بقى على الهبشة كده، بس تهبش زول كده طوالي زعل، طوالي يتضايق، طوالي الأمور مختلفة، يعني القرارات بس طوالي قرار، ما في تفكير، يعني بقت مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني غايته الله يستر. الناس كانت بتسمع زمان، الناس كانت عندها استعداد إنك تسمعك، الناس كانت عندها استعداد إنها تحل المشاكل، تصبر على بعض وتستحمل بعض، يعني حتى لو في دين، حتى لو يعني في حاجة تدوها يعني بتصبر عليه. لكن هسه الأيامات دي ما في صبر، طوالي بقت مشكلة. يعني الناس كانت بتحكي، بتقعد وتحاول تفهم بعض. زمان يعني الناس بتقدر جودية، وتعالوا نتونس، تعالوا نقعد، الأسرة كانت بتتلمى مع بعض، والناس كانت يعني بتحكي مشاكلها، والشباب كانوا بيقعدوا عندهم جلسات وعندهم قعدات وفيها تفاكر وفيها حاجات كثيرة جدا جدا. يعني الناس بتطلع من التمرين، تقعد بعد الدافوري، بتقعد بتمشي تتعشى، في رحلات، في قعدات، في حاجات كثيرة جدا جدا. هسه بقينا نرد قبل ما نفهم أي حاجة، رأيكم شنو؟ بقينا نرد من غير ما نفهم أي حاجة، الحاصل شنو والفكرة شنو، وبقينا نحكم قبل ما نسمع، ودي الكارثة جد جد. بقينا نحكم من غير ما نسمع، بقينا بندين بعض، بقينا نحكم، يعني بقينا قضاء سريعين في التنفيذ بتاع الحكم على الناس، ونقفل الباب قبل ما نعالج المشكلة. فالمشكلة شنو؟ القصة شنو المستمعين الكرام؟ هل المشكلة في الزمن؟ هل أنت شايف أن المشكلة بقت في الزمن، ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرنا بدون ما إحنا نشعر، بدون ما إحنا نحس؟ شاركنا الحلقة واكتب لنا وقول لنا رأيك في الموضوع. الموضوع شيق، الموضوع جميل، الموضوع فيه مساحة رائعة جدا جدا على أنه إحنا وإنتو نتونس من الصباح وندردش من الصباح. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه إحنا بقينا في استعجال؟ ليه إحنا بقينا في سرعة الأيام دي في كل حاجة؟ فإنت رأيك شنو؟ هل الكلام ده صحيح؟ ولا عندك رأي تاني دار تضيف لين؟ ولا عندك نقطة تاني إضافية؟ خلوني كده أصطحب بعض الأصدقاء، بعض الناس اللي بدوا معانا الحلقة، بعض الناس اللي هيشاركونا أو شاركونا وكتبوا لنا من الصباح، ونصبح عليهم ونشوف وكتبوا قال شنو. رعوث داود أبتيكو بتقول موضوع حقيقي بجد وأصبحت واقع لكثير من الناس، إنه الناس اتغيرت وبقينا وبقت في كل حاجة، وبقت في كثير في حاجات كثيرة ما كانت موجودة. بصراحة الزمن ما اتغير، إحنا اتغيرنا مع ظروف الحياة، أصبحنا غير بقينا نزعل في أبسط الحاجات. رأيكم شنو؟ بتتفقوا مع رعوث ولا لا؟ بقينا نزعل في أبسط الحاجات، يعني حتى كلام، جملة، عبارة بقينا نحكم عليها قبل ما نفهمها، ونقلب وش سريع، نحكم على طول، وكانت قاصدة وقصدتني وكلام كثير. حتى إحنا الرجال، يعني إحنا حتى الشباب بقينا في الحتة دي، يعني الحكم السريع من غير ما نصبر، من غير ما نهدأ، من غير ما نفهم الحاصل شنو. فضل صباح الخير عليك، تحية طيبة، وأسعد الله صباحك بكل خير أو مساء الخير، يعني وقتك توقيتك هناك كيف، مرحب بك وأهلا بك. أم أحمد بتقول أخ من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة، طولوا بالكم يا ناس وخلوا العجلة والردود السريعة. يا سلام عليك،
يا سلام عليك، دي الحقيقة. يعني هي قالت كده يعني بوجه أخ من الاستعجال، بقينا مستعجلين، بقينا في سباق مع الزمن، حتى في الأمور اللي بيحتاج هدوء، اللي بتحتاج يعني الناس تهدأ، تحتاج الناس تفهم بعضها. يعني ما بقينا نستحمل حتى في الأسرة الواحدة، في البيت الواحد ما بقينا نصبر على بعض، لا الأب بقى يصبر، لا الأم بقى تصبر، ولا الأخت بقى تصبر على أخوتها. يعني دي مشكلة، ولا الزوج، ولا المهم كلنا كده بقينا سريعين جدا جدا، وما بقينا نستحمل بعض، ما بقينا نستحمل حتى الجملة، الكلمة اللي بقت تتقال بقت يعني في في في في وضعية صعبة. الناس بقت تكون حذرة، الناس بقت تكون خايفة على إنه تقول عبارة، تقول جملة تتفهم غلط، أو يقول كلام ما يفهمني. يعني حتى زوجتك ممكن ما تفهمك بعض مرات، أو حتى حبيبتك، خطيبتك، وتفسخ الخطوبة وتخرب العلاقة، ويعني بدون ما أنت تدي نفسك يعني هدنة كده، أو تدي نفسك فرصة تفكر أو تفهم اللي تقال شنو، طوالي قلب وش، طوالي خراب. دي مشكلة كبيرة جدا جدا. فبتقول من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة، في لحظة ممكن تخرب العلاقة، تقول عبارة، تقول جملة تسيء وكلام كثير جدا. طولوا بالكم يا ناس، وخلوا العجلة والردود السريعة. هل أنت عندك المشكلة دي؟ هل عندك المشكلة دي؟ وهل أنت حاسي بالحاجة دي الأيام دي؟ إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة، حتى النجاح إحنا دارينه سريع. النجاح اللي إحنا كنا بنقعد له كم سنة، المتوسطة، الابتدائي، المتوسطة، الثانوي، الجامعة، يعني حتى الرزق بقى فيه سباق. يعني الناس حتى عشان تمرق الصباح أكل عيشة بقينا في صراع، في عجلة. يعني حتى في الأكل، الأكل الناس بقى تقعد تهدأ وتقعد كده، في مشكلة بقت لا دايرة الحاجة تيك، دايرين سريع، يعني بقت ما في زمن. يعني حتى الناس تقعد بيقول لك لا ما في زمن، الأسرة تقعد مع بعض، بقت في حاجات كثيرة جدا جدا في الأيام دي. وكمان لكل الناس اللي بتسمعنا، آمال حسن طه بتقول ضغط الحياة والمهام الكثيرة اللي مفروضة المفروض تعملها وتنجزها، الوضع الاقتصادي والوضع الحالي وحتى إيقاع الحياة بقى سريع. نعم، خلى الناس عايزة تنجز بسرعة. شفت كلمة تنجز دي بقت اليوم سائدة جدا جدا في لسانه. أنجز أنجز أنجز، ها جيب من آخرك، هات قول الكلام اللي في، اختصر وخلصنا. فبالتالي كل شيء بقى فيه عجلة. أها قول لنا أنت تقول شنو، خلص يعني، قول لنا. يعني حتى إحنا ما بقينا نصبر نسمع. زمان كان في قعادة الناس تسمع الراديوهات، الناس تقعد تسمع البرامج في التلفزيونات، الناس لا، يعني حتى الموبايل الليل بيشيلوه بقى، يعني الزول ما بقي يستحمل الفيديوهات المثمرة، الفيديوهات الجميلة. خلينا ناخد نشوف رسالة أمال بتكمل بتقول شنو. فبالتالي كل شيء بقى في عجلة والسرعة، قرارات، علاقات اجتماعية، وحتى الطابع، البيئة والأحداث والمناخ والناس المحيطة بك، دي كلها مؤثرات. وفي العجلة الندامة، وفي التأني السلامة. ودي حقيقة، ودي الحاجة اللي احنا دارين نرجع لها ونفكر ونجيف عندها، في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. كم مرة ندمت وانت استعجلت بانك ما تفهم، تقرر، وحتى تدين، او حتى تحكم، او حتى تقول حاجه، يعني انت ما كنت محتاج لده يحصل، ما كنت محتاج لده يحصل. شكرا لك يا امال، تحيه طيبه، وصراحه مبسوط لكلامك الحقيقي، كلامك المفيد جدا جدا. تعال نشوف التجاني بيقول سلام، بيقول شنو. سلام ونور يا اخي هيثم، اخوكم التجاني مهاجر من دارفور. مرحبا بك واهلا بك يا التجاني، ومبسوط جدا جدا يا التجاني انك انت بتسمعنا. بتسمعنا من وين يا التجاني؟ ودي حاجه جميله جدا انك انت تشاركنا من الصباح
وتتفاكر معانا في الحلقة بأنه ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة. هل المشكلة في الزمن ولا الزمن ما عنده ذنب؟ نفس الزمن قبل كم سنين هو التوقيت ما يتغير فيه أي حاجة. ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرونا وبدون ما نحس إحنا بقينا يعني بنعمل في إحنا قاعدين نعمله وبقينا في الواقع اللي إحنا بقينا فيه حاليا. ورأيك شنو في الكلام اللي قالوا الأصدقاء اللي قالته أمال قبل شوية والكمان قالته رعوث؟ يعني ما شاء الله العنصر النسائي موجود من الصباح، أم أحمد كمان موجودة من الصباح، ومبسوط جدا جدا للمشاركات الجميلة من الصباح في الحلقة. صديقي العزيز وأخوي الطيب فضل بيصبح علينا وإحنا مبسوطين جدا. محاسن صباح الخير عليك، تحية طيبة، بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة وسعادة وتفاؤل. مرحب بك يا محاسن، وإحنا مبسوطين جدا جدا إنك أنت بتشاركين. رأيك شنو يا محاسن، شنو اللي بيخلي الناس الأيامات دي مستعجلة؟ شنو المخلين إحنا بقينا مستعجلين يا محاسن؟ لو عندك إضافة. مرحب بك يا ويلي جيمس، بيقول نورتونا، شكرا لك يا ويلي. محمد جمعة بيقول صباح الخير. نور الدين آدم بيقول صباح العافية، مرحب بك يا نور الدين. وكمان سوزان اللسطة، مرحب بك يا سوزان، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بننتظر مشاركتكم، بننتظر آرائكم، بننتظر إضافاتكم في هذا الصباح. تعالوا نشوف صديقنا العزيز فضل بيقول إطلالة صباحية، إطلالة الصباح بلدنا، أين هربت المهلة؟ يا سلام عليك، المهلة هربت وين من حياتنا؟ ليه ما بقت في المهلة يا أخوانا؟ المهلة بنسمع الجملة دي زمان، لكن هسي ما بقى في مهلة، الوقت بقى في سباق، يعني الوقت ذاته بقى في مشكلة معانا، وكأنه يقول لنا أنتم مالكم في شنو، اتغيرتم مالكم كده. فبيقول يا صباح المحبة والصفاء والنفوس الراضية المستبشرة، صباح الخير على كل القلوب القريبة والبعيدة اللي بتسمعنا عبر راديو سمر، راديو لكل السودانيين. وبيقول في زمان فات كان كل شيء في حياتنا بياخد وقت وزيادة، بياخد وقت وزيادة، يعني حتى في زيادة احنا بنديها لهم. الشاي بيتعمل على نار هادية، الله عليك، كانون فحم وممكن يكون على حطب كده، ويعني الموية ذاتها يعني تكون يعني سخانة كده مبالغة، والمشاوير ممهولة، والعلاقات بتبدأ بكلمة وتعيش عمر كامل. جاك جواب بيفضل طول السنين، يعني جاك حاجة هدية من حبيبتك أو من منو بيفضل طول السنين، بيكون قاعد معاك، وحتى جملة عبارة بتكون محفوظة طول الزمن. لكن قال الليلة بنصحى والكل جاري، كل جاري مستعجلين في كلامنا، في مشاعرنا، في نجاحنا، وحتى لما نزعل من بعض بنزعل في ثواني وبدون ما ندي نفسنا فرصة نفهم. حقيقة الزعل الليلة، الزعل بقى قريب جدا جدا، بقى زي شنو، زي شراب الموية، بس كده حاول قول حاجة كده ما مفهومة، يعني عبر، حتى يعني حتى في الحب، يعني حتى في الغزل، حتى في المشاكسات المعاكسات، يعني بقت حاجه كده. المهم المشكله بقت صعبه جدا جدا، ما في زول قادر يستحمل، ما في زول قادر يصبر، ما في زول قادر يدي نفسه يفهم الحاصل شنو، بقينا كده في حاله كده صعبه جدا جدا. فانتوا معايا فاهمين الفكره؟ خلونا نكمل. والسؤال اللي بيفرض نفسه، هل العيب في الزمن؟ هل العيب في الزمن ولا شنو؟ بيقول لا، فضل بيقول لا، الزمن ما يتغير، واليوم لسه فيه نفس البركة، لكن إحنا اللي شحننا نفوسنا بالسرعة، إحنا شحننا نفوسنا بالسرعة، بقينا بنعايل للزمن كأنه عضو بيطارد فينا، وضيعنا في السكة متعة الإحساس باللحظة الجميلة، ما بقينا نعيش اللحظة. بيقول النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة،
نفع معاك ما نفع، ما نفع تخرب وش، تغير كأنه ما في حاجة، في بديل ثلاثة وأربعة بس أقل حاجة كده ما وضحت، ما جابت حق المصلحة، ما توفقت، طوالي خرب وش وقلب وكلام كتير جدا جدا. يعني ما في زول بقى يصبر، ما في زول بقى يستحمل. يعني حتى في الشغل، حتى في أي حاجة بقينا حساسين، بقينا حساسين أكتر من اللزوم. يعني بقينا حاجة كده، يعني ما أنا ما قاصد، يعني أنت كده أديني فرصة، أنت أديني فرصة يعني أفهمك، يعني حتى ما بقيت أدي نفسي فرصة عشان أنا أعمل الحاجة. النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة، تكوي ما في زمن، عايزينهم بين يوم وليلة، الليلة ولا بكرة، يا إما خلاص، يا إما الليلة ولا خلاص الموضوع. ونسينا إنه الشجرة ما بتطرح ثمرة إلا بعد ما تسقيها وتصبر عليها شهور وسنين، تصبر عليها صبر أيوب لحد ما تنجد أو تجيب ثمار. وحتى الزعل السريع ده دليل على إنه صدورنا بقت ضيقة ومشحونة، وبقت مشحونة، هذا الصدور بقى واسع، ما في حاجة يقول لك يا زول كده وسع صدرك شوية، يعني أهدأ، المهلة المهلة كده، أصبر، أدي نفسك مساحة، فكر كده الحاجة دي ممكن تضرك، فكر كده الحاجة دي ممكن بعدين تندم عليها، فكر كده إنك ممكن ما تلقى تاني بديل، فكر كده عشان الأمور تمشي. لا، ما في زمن، ما عادت بتستحمل العتاب، ما عادت بتستحمل العتاب، لا بيجا ما تعاتب، ولا عادت بتعرف لغة معليش والمسامح كريم، ما في، هذا ما في حاجة اسمه مسامح كريم، لا، حالا وقت كل شيء، يعني ما بقى في مساحة على إنه يفهموك أو تفهم الناس، ودي مشكلة. فبيقول يا مستر هيثم، الحب أولا والإنسانية دائما فضل كتش، كل الحب لك يا فضل، وأشكرك وأحييك جدا جدا على هذا الصباح الجميل، وبننتظر مرة تانية نرجع لبعض الأسئلة وبعض الحاجات المهمة. الصادق عثمان العثمان بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير. أستاذ خميس أيوب بيقول مواضيع جميلة استمروا فعلا علشان المجتمعاتنا يفهموا فيها جزء مننا، يفهموها، في جزء مننا غائب علينا، فهم غائب علينا، فربنا يبارك برنامجكم. شكرا جدا جدا يا خميس، وبننتظر منك كمان يا خميس تدينا رأيك، تدينا فكرتك في الحاصل الزمن، ليه بيجينا كده، ليه الناس بيجا، هل الزمن يتغير ولا التعب وضغوطة الحياة غيرونا وإحنا ما بيجينا حاسين وبيجينا عارفين إحنا بنعمل في شنو. ملاك يوسف بيقول صباح الخير أحلى راديو سمر، مرحب بك وتحية طيبة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير. النزير حذقيال بيقول صباح الخير والسعادة عليكم أسرة راديو سمر، صباح الخير أستاذ هيثم، صباح النور يا جميل، صباح الخير يا حذقيال، وتحية طيبة لك، ومبسوط كمان يكون معانا البروف برنابة، أسعد الله صباحك يا برنابة بكل خير، مبسوطين جدا جدا بمتابعتك، مبسوطين جدا بوجودك معانا في الحلقة. يا بروف، رأيك شنو في الموضوع، رأيك شنو في سؤال الحلقة، ورأيك شنو في الصورة اللي انت بتعليها اليوم في الحقائق اللي قدامنا والحاصلة بسرعة شديدة، وما بقت يعني فيها تأني، وما بقت فيها مهلة، ما الناس ما بقت تستحمل بعض، شنو المشكلة؟ آدم عثمان زكريا بيقول يسعد صباحكم، مرحب بك يا آدم وتحية طيبة، وأسعد الله صباحك بالعافية، صباحك بكل خير، وأهلا بكل ذل. آدم عثمان زكريا بيقول ستكون حياتك أفضل عندما تركز على نعمك بدل من مشاكلك، الله عليك يا آدم، شكرا يا آدم. كمان سوزان مرحب بك، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير يا سوزان. مبسوطين لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في صباح بلدنا، ومبسوطين جدا بوجودكم معانا في الحلقة. هل المشكلة في الزمن عزيزي المستمع، ولا نحن التعب والضغط الحياة غيرونا بدون ما احنا
نحس. إذن حلقتنا الليلة اللي دائما فيها الكثير جدا موضوع نشيق، موضوع حقيقي واقعي، خلونا نفكر مع بعض. الضغط البيجا يسبقنا، الضغط بيجا يعني بيجا مشكلة في الحياة بتاعتنا اليوم. الناس بيجا عايشة في حالة بتاع السباق دائما، دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا. ما في زول الليلة ما مستعجل، كله بيجا مستعجل، يعني حتى عشان يدوك حاجة لابد ترد في زمن سريع، وحتى انت مع نفسك بقيت تشعر انه الحاجة دي بقت ما طبيعية. في حاجات كثيرة جدا جدا بتصادفك في الحياة اليومية، سباق يعني حتى في رزق اليوم، بقينا نتصارع، بقينا نتشاكل، بقينا نختلف، بقينا نخزي البعض، بقينا نفتن بعض، بقينا انه كل زول يعني داري يخم، داري يعني يكاوش على كل حاجة، وبعدين يعني كأنه الحشاش من شبكته، ما عندنا زمن، ما عندنا زمن يعني حتى في البسيط اللي ممكن أخوك يستفيد منه، لا كل زول داير بس يحوش على كل حاجة، كل زول داير يشيل كل حاجة، حتى الرزق إحنا بقينا في صراع مع بعض من أجل أكل العيش، من أجل المهنة، من أجل الوظيفة، من أجل المنصب. إحنا ما في زول ما بقى يعني بيعاين في حق أخوه قبل ما يفكر في إنه دمنه بالنسبة ليهم ده صديق ولا أخ، حتى في العلاقات، حتى في حاجات كثيرة جدا جدا إحنا بقينا في سباق مع الحياة. زي ما قال قبل شوية صديقنا فضل، يعني حتى النجاح يعني السنين الفاتت يمكن الزول بيقعد وبيفتش وبيدرس وبيقعد يعني فترة طويلة عشان يعني ينجح نجاح كويس، لا لكن الزمن اللي احنا فيه النجاح بيجا بأنواع تانية، بيجا بأشكال تانية، بيجا بطرق يعني ما شرعية، بقى بطرق ما قانونية، بقى بطرق غريبة جدا جدا. يعني الناس بس دايرة تكون هي المتفوقة بكل السبل بكل الطرق، لا ما بقينا حتى بنوزن الأمور، ما بقينا حتى إنه يعني نعرف الطريقة الصحيحة اللي إحنا مفترض ننجح بها. فكل شيء بقى سريع عشان أنا أنجح، كل شيء بقى في إنه أنا أفكر هنا وأفكر هنا وأقعد هنا لا ما بقى فيه تركيز. ليه؟ لأنك دار تنجح سريع، يعني حتى لو استخدمت كل الطرق الكويسة والكعبة اللي بتضرك وما بتضرك، لا أنت مهم إنك أنت دار تنجح وبس، يعني الموضوع ما بقى فيه فكرة تانية. سباق مقارنات، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، ودي أكبر مشكلة اليوم. إحنا بقينا نقارن الأمور بطريقة سريعة جدا جدا، لابد إنه أنا أثبت نفسي أنا منه، دار أثبت نفسي بكل السبل بكل الطرق. حتى لما الزول يرتاح بيحس بالذنب إنه ليه، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. بقينا نحس إنه لو وقفنا شوية الحياة حتفوتنا، ودي مشكلة كبيرة، يعني حتى ما بقيت ترتاح، ما بقيت إنك تدي لنفسك هدنة، ما بقيت تدي لنفسك راحة، ليه؟ خايف الفرصة تفوتك، خايف إنك ما تلقى حقك، خايف إنه ده ياخده منك يشيله منك، فبقيت بس طوالي طوالي جاري، ما في راح، ما في هدوء، ما في يعني استرخاء، ما في حاجة زي دي. ليه؟ لأنك خايف تخسر، لأنك خايف تفقد، وبقيت تحرص أي حاجة، بقيت تكون حريص على إنه الحاجة دي ما تفوتك، من هنا تقابض، من هنا تقابض، ومن هنا يعني بقيت مشتت، لا بتلقى راحة لنفسك ولا بتلقى تركيز لنفسك ولا بتلقى يعني الحاجة اللي أنت مفترض تفكر فيها إنه هي كويسة ولا لا، هل دي حقيقة ولا لا عزيزي المستمع؟ ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فيعني حتى المسؤوليات اللي أنت بقيت تأخذها بقت مشكلة على إنك أنت تقدر تحسمها بصورة كويسة هذه الأيام. المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته. قدر شنو أنت قاعد تقارن نفسك بالناس اللي حوالينك؟ قدر شنو بقيت تقارني نفسك بإنه أنت لسه متأخر أو ليه أنا بقيت كده؟
شنو أكتر حاجة الأيام دي عاملة لك ضغط نفسي؟ أكتر حاجة الأيام دي أنت حاسي إنه هي عاملة لك ضغط نفسي، شنو؟ شنو اللي عامل لك الضغط النفسي هذه الأيام؟ فأكيد تكون في حاجة مهمة جدا أنت مشغول بها أو أنت مشغولة بها. لو قعدت عزيزي المستمع وتفكر في العلماء، تفكر في الناس اللي استكشفت حاجات كثيرة جدا، الناس المخترعين، الناس اللي قدروا يقعدوا لسنين طويلة رغم أنه فشلوا، رغم أنه يعني ما نجحوا من أول مرة، فأكيد كانوا بيقعدوا أوقات طويلة عشان يقدروا يحققوا النجاح ده أو الحلم ده بطريقة صحيحة جدا جدا. فلو قريت قصص ناس كثيرة نجحت في هذه الحياة، هم ما نجحوا بالسرعة دي. حتى النجاح السريع تمنه غالي، وفيه الندامة وفيه الخسارة وفيه حاجات كثيرة جدا جدا. لكن لما تقعد وتركز وتفكر صح وتفهم الحياة ماشية كيف، انت حتقدر تكسب، حتقدر تنجح نجاح وانت حتكون راضي عنه. ومرات كثيرة بنقارن نفسنا عشان نلحق الفاتنة، وبنخش في طرق وبنمشي في قرارات وبنتخذ حاجات سلبية في حياتنا، وبتهدد مستقبلنا وبتهدد نجاحنا. يا أخواننا حتى اليوم اللي إحنا بقينا ناكله بقى بسرعة وبقى عليه زيادات كارثية للإنسان، بقت فيها أضرار صحية. ليه؟ عشان ده يتوفر، عشان ده يكون موجود الليلة يستخدم، يعني يستخدم فيه كمية من الحاجات الضارة لصحة الإنسان. إذا كان فواكه، إذا كان كل أنواع المأكولات والمشروبات اليوم اللي بقت، يعني الأرض ما بقت يعني أو البذور أو الفواكه أو يعني أنواع الخضروات، الحاجات اللي إحنا بقينا عارفين إنه كانت موسمية، يعني من موسم الشتاء أو موسم الصيف أو لا، ما بقت تصبر. يعني حتى الليل إحنا ما بقينا نصبر على الطبيعة نفسها، على الخيرات اللي ممكن زمان أهلنا كانوا بيتكلموا بيقولوا لينا دي ما بنشوفه إلا في الموسم بتاعه، اليوم كله متوفر. ليه بقى اليوم فيه زيادات بتاعت مواد ضارة؟ وما أكتر الأضرار اللي إحنا فيها اليوم في الصحة من أمراض كارثية، بيجي نسمع من أمراض، بيجي نسمع عن أمراض إحنا ما عارفينها، وبيجينا حتى اللي إحنا بنتعاطاه اليوم من الشباب اللي اتضرروا اليوم في سرعة في سباق مع الزمن عشان يقدر يشتغل، عشان يقدر ينجز، يعني حتى عشان يقدر يتزوج، عشان يقدر ينجب أطفال في طرق غير شرعية، طرق غير قانونية، في عجال على إنه أنت يعني بتنجب ولا ما بتنجب، في مشكلة. يعني إحنا ما بقينا نصبر على أي شيء لأنه بقينا مضغوطين من كل الجوانب، من أهلنا، من أصحابنا، من أصدقائنا، حتى من نفسنا. بقينا في عجالة إنه نقارن نفسنا بالآخرين، إنه نحصلهم، إنه إحنا نمشي نبقى زيهم. بندفع كلفة غالية جدا جدا، بندفع ثمن باهظ جدا جدا اليوم. ليه؟ لأنه إحنا خاتين نفسنا في مقارنة كارثية مع الآخرين، وإحنا ما عرفنا نجحوا كيف، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عايز أقول نقطة مهمة، العلاقات بقت قصيرة النفس الليلة، العلاقات بقت مهددة، علاقاتنا بقت في مشكلة كبيرة جدا جدا، أسرية، عائلية، عاطفية، كله بقت في مشكلة. الناس بقت ما عندها طاقة تتحمل بعض، ما بقى فينا طاقة نتحمل لا أولادنا لا بناتنا ولا أهلنا ولا أسرنا ولا، يعني بقت في مشكلة. كلمة صغيرة تنهي علاقة، كلمة صغيرة بس تنهي علاقة بسرعة. ما بقينا ذاته بنشيل هم، ما بقينا نفكر، ما بقينا زي زمان بنصبر ونتأنى على بعض، نفهم بعض وندي مساحة نصلح أخطأنا. لا، سوء فهم يتحول لقطيعة، سوء فهم بس، قالت لي وقال لي بس سوء فهم، يعني أنا تفاهمت معك في سوء فهم حصل بيني وبينك،
بقت قطيعة كبيرة جدا جدا، ثرثرة، نشر كلام سريع يوصل، ما بقى في مساحة بتاع الصدر واسعة لأنه ياخذ الكلام ده ويفكر فيه، يصبر له، يشيله، يتحمله، يفكر فيه. سو فهم بس، يعني انت ما فهمتني ليه طوالي بتشيل الكلام ده بتحوله لثرثرة، بتحوله لشمارات، بتحوله لقطيعة، بتحوله لثرثرة طويلة وكلام طويل، يجيب كلام ويجيب خلافات ويدخل ده ودي قالت وده قال لي، منوال طويل جدا جدا. الردود بقت قاسية، بقينا نرد رد قاسي على أولادنا، بقينا نرد رد قاسي على زوجاتنا، بقينا نرد رد قاسي على الناس اللي إحنا شغالين معاهم، زملائنا في الشغل. زميلك ما فهمك صح، قال عبارة، حتى في كنائسنا بقينا نخلي الكنيسة بس حصل سوء فهم، اختلاف بيني وبين القائد، بيني وبين الخادم، بيني وبين القسيس في مهب الريح، تسيب الكنيسة وتسيب الخدمة، تسيب فريق الترنيم، تسيب كل حاجة، سبت عليكم ومشيت. في مليون كنيسة، في مليون خدمة، في مليون أي حاجة، خلاص ما بقينا يعني حتى بالحكمة، ما بقينا نقاد بالروح القدس، ما بقينا يعني حتى نقعد ونصلي، ما بقينا حتى نفكر في شنو اللي احنا قلناه، ما في تأني، ما في صبر على انك انت داير تفهم بالضبط اخوك داير يقول شنو. الاختفاء المفاجئ بقى عادي، هفت ليك كده بس، شفت الناس دي ضايقوك، الناس دي ضايقوكي، تختفي من الدنيا، تقفل اي حاجه، تقفل تلفوناتك، تعمل بلوكات للناس، تبلك اي زول، تقفل الدنيا، تغير شريحه، تجيب خط جديد، ترحل، تعمل اختفاء مفاجئ، ما بقينا نستحمل، الأمور بقت ضيقة علينا، الحياة بقت ضيقة، كل شيء بقى لا يطاق، تختفي بس، تخش لك شغل ولا تمشي تشتغل 6 شهور، تختفي من الدنيا، بقى في اختفاء مفاجئ. شنو حصل يا أخوان؟ كده بس قط تقطع الدنيا، ما فهمتك فهمتها خراب، وش طوال سريع، مشى شغل، مشتغل مبيت ولا اشتغل شنو، اختفى من الحياة، رجع السودان، سافر وين بدون أي سباق إنذار، سابق ما في كلام كثير، الزول اختفى. الحصل شنو؟ ما في مؤشرات، ما في حاجة، بس كده قفل أوراق وفرتك. ما بقينا نستحمل يا أخوانا، ما بقينا صابرين على بعض، أسيب الشغل بس، سيب الشغل ويلا لملم دنيتك، تلملم شنطتك بالليل، تلملم شنطتك يا أخوانا، ولا وداع ذاته، ولا السبب الحقيقي التعب النفسي خلى الناس حساسة وعصبية. التعب النفسي اللي احنا فيه والضغط اللي احنا فيه والظروف اللي احنا عايشين فيها هذه الأيام خلتنا بقينا حساسين وعصبيين، ما قادرين نستحمل. وكويس انه يعني بعض الناس ممكن تعمل الحاجة دي، لكن الأصعب انك تضرب، تأذي ولدك، من الضغط النفسي تنتحر، من الضغوطات النفسية تنتحري، دي كارثة، تقتل نفسك لأن الضيقة خلاص ما بقيت تستحمل، ضغوطات الحياة ما بقيت تستحملها، أخير اختفي، أخير يعني في زول بقرر أنت أمشي من الوجود ده، أريح الناس دي، أسيب الناس دي في حالهم يرتاحوا مني خلاص. قراراتنا ما بقت مدروسة، حتى البنات يعني زمان البيت ما بتعمل زي اللي بيحصل هسي حاليا، تلملم بعضها تمشي دولة ذاتك، انت بتستغرب تتفاجأ مشت كيف وفي شنو، تسمع قاعدة وين، مشت ليبيا، مشت وين، وكلام بيجي حاجات غريبة جدا جدا في يعني الزمن اللي احنا فيه. يعني ما بقول الولد بطبعه يعني ممكن شوية، وفي ما بمعنى إنه ما بفرق، لكن اليوم الفتيات والنقطة الحساسة بتاعت الانتحار، الخلاف اللي بيجي يحصل في البيت وقرر الانتحار من غير تفكير، تجي يعني زمان كان في صبغة وكيف، لا اليوم دي ما بقى في صبغة، صبغة يعني بقت ما في، بقى انتحار
من فوق من طوابق، يعني من فوق تجي متلبة 7 أدوار 8 أدوار تنتحر بكل بساطة، خلاف بس مع أمها، خلاف مع أبوها بس أو مع أخو، يعني توصل لدرجة تختلف مع أخوك. طيب الأمور يعني وصلت للدرجة دي، ما بقينا نستحمل بعض. في ناس ما قاسية لكن الحياة ضغطتها لدرجة بقت تتعامل بعصبية. هل أنت بقيت تتعامل بعصبية؟ هل بقيت تتنرفز في أي حاجة؟ هل ما بقيت تستحمل جملة كلام عبارة؟ هل ما بقيت تفهم أخوك الثاني؟ ما بقيت في مساحة إنك تفهم زميلك في الشغل؟ يعني حتى أصدقائك، حتى الناس اللي بيخدم معك، هل في مساحة بتاع التفاهم؟ هل في مساحة بتاع التقارب وجهات النظر؟ ولا الموضوع بقى صعب؟ ما أطول عليكم، خلونا نشوف برضو، نصطحب معنا رسائل، نشوف أصدقائنا، نشوف الناس اللي كتبت لينا، نشوف الناس ما زالت معنا في الحلقة وبتشاركنا في الحلقة، شنو الحاصل في موضوع هذا الصباح الجميل وفكرة الحلقة وموضوع الحلقة، ليه بيجينا مستعجلين في كل حاجة. صامويل أيوب، صباح الخير عليك يا صامويل، بيقول يا سيد صباحكم، رأيي باختصار الضغوط الاقتصادية والمعيشية، التغيرات في تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. ضغوطات الحياة بقت صعبة علينا، يعني الوضع اللي احنا بقينا عايشين فيه، الزمن اللي احنا فيه بقى صعب علينا كسودانيين، ما بقول كسودانيين يعني حتى الدول، يعني الليلة الأوكرانيين تعبانين، الفلسطينيين تعبانين، الإيرانيين تعبانين، دول الخليج فيه ضغوطات، العالم كله مضطرب، يعني في قلق، في وضع اقتصادي صعب، يعني الحرب اللي تكون دايرة في الشرق الأوسط، مضيق هرمز والحاجات اللي حصلت، الحروبات المتتالية دي، وحتى الوضع في السودان أزم المشكلة زيادة، خل الإنسان السوداني في حالة يعني صعبة أكتر من اللي كان عايش فيها أصلا، يعني ودي مشكلة حقيقة. بتفق معاك يا صامويل على إنه تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. بيرجع صامويل تاني بيقول هي نفس الرسالة، شكرا يا صامويل على الرسالة بتاعتك والكلام الجميل، تحية طيبة وننتظر أيضا إضافتك في الحلقة. وشكرا لكل الناس، وشكرا لكل الناس اللي بتتابعنا وما زالت معانا في مشوار الحلقة، ومبسوطين جدا. ملاك يوسف بترجع بتقول إله السلام يعطينا السلام، يجعل الزمن ذو قيمة لتمجيد اسمه، الهدف الذي جئنا من أجله. نعم صديقتي العزيزة، شكرا لك وصباح الخير عليك. فضل، شكرا لمشاركتك، لوجودك معنا. وبيقول رأيي باختصار، الحياة ليست سباق للمتر الأخير، بل هي رحلة نعيش بكل تفاصيل الأشياء الجميلة، حقا هي التي تنمو على يعني المهلة. دعونا نعيد للوقت بركته والعلاقات هيبته، ولأنفسنا سلامها الداخلي. كل التحية لكم، ودمتم صوتا يجمعنا بالخير، الحب أولا والإنسانية دائما، فضل كتش. شكرا عزيزي الغالي فضل كتش لمشاركتك الجميلة، وأتمنى أنه ما تكون في رسالة يعني فاتتنا في هذا الصباح. شكرا يا عبد الله عثمان كوتينيو، بيقول أعلى صباح وصباح الخيرات، مرحب بك يا صديقي العزيز جمال ويلسون، صباح الخير عليك يا جمال، أتمنى أنه أرجع لرسالتك وأشوفها. فيبي كمان بعثت لنا رسالة، وخلونا نشوف جمال ويلسون بيقول صباح الخير يا أستاذ هيثم، مبروك لأرسنال، ألف مبروك كمان يا جمال، تحية طيبة لك، بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع طويل دام 20 سنة. نعم بتفق معاك، وكمان نقول المقولة الشهيرة الصبر جميل
ودي النقطة أنا ممكن سبقتني فيها لكن نقرأ رسالتك. وبيقول المقولة الشهيرة: الصبر الجميل في العجلة الندامة. نحن نعيش في عالم متغير باستمرار ومليء بسرعة، حيث لم يعد هناك وقت كافي للعائلة كي تجلس معا في نفس الوقت لتناول الطعام أو للدردشة العائلية بسبب المشغوليات وضغوطات الحياة. شكرا يا جمال ويلسون، وكمان أشكرك جدا جدا على التهنئة، وبهني حقيقة كل مشجعي أرسنال. يعني هنجري تفاصيل كده جميلة بعد فاصل قصير وسريع. يعني كمان سعيد جدا إنه الزميلة والإعلامية أماني زكريا، صباح الخير عليك يا أخي وتحية طيبة، مبسوط جدا جدا إنه أنت معانا في الحلقة في هذا الصباح. فبتقول الحمد لله على السلامة يا هيثم، شكرا أختي أماني، الله يسلمك، تحية طيبة. وبتقول الزمن قيمته غالية حقيقة، بيكون جميل لو الواحد فينا ركز واستثمر الوقت ده على نفسه وأهدافه وخدمته، وده الشيء العظيم جدا جدا، لأنه بكرة في ندم وانت بالسابق في الزمن وما بتركز وما بتستثمر الوقت. وما قالوا ساكت الوقت من ذهب، وإحنا عندنا تسميات صعبة جدا يا أماني على الوقت بتاعنا، تعال نقتل الزمن، جملة كارثية، مقولة خطر جدا جدا، تعال نقتل الوقت، تقتلوه عديل كده يعني أنتوا ما عارفين حيعمل فيكم شنو، تعال نضيع الزمن، نكسر الزمن، يعني كل مصطلحاتنا يعني أزية للحياة اللي إحنا قاعدين نعيشه، وإحنا بنقتل الزمن، بنقتله بشنو، بنضيعه بشنو، بنكسره بشنو، راح نضيع الزمن، راح نضيع الزمن. يعني تخيل معاي العبارة دي، راح نضيع الزمن، المقولة اللي بتقول الوقت من ذهب، يعني راح نضيع الزمن، يعني ما نستفيد منه، وديلك بيفتشوا الزمن يعني في كسر الثانية، داير يعني يخترع، بيقعد لأنه يعني اكتشف حاجة في الثواني في الدقائق اللي بتضيع منه، عشان الزمن ده غالي عنده، ثمنه غالي جدا. عشان كده الكتاب المقدس بيقول حاجة مهمة جدا جدا، يعني مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، ودي حاجة مهمة، مفتدين الوقت لأنه الأيام شريرة. عشان كده انتبه، لو انت بتقول لزول تاني راح نقتل الزمن، انتوا حتقتلوا، راح نضيع الزمن، يعني انتوا متأكدين وقاصدين يعني نضيع الزمن ده، نمشي نضيعه في شنو؟ يلا، ودي المهلة ودي المساحة الطويلة. اخوانا خلونا ننتبه للمسميات اللي احنا قاعدين نقولها في المبادئ وقيم الحياة، في الحاجات الأساسية في الحياة زي الوقت. لو احنا بنقتل الزمن صحيح، حندفع الكلفة بتاعته، حندفع الثمن، حنلقى الناس مشت، حنلقى الناس اخترعت، حنلقى الناس اتعلمت، حنلقى الناس فهمت، نلقى الناس استثمرت الوقت في حاجة مهمة جدا جدا، في حاجة قيمة جدا جدا ما حتندم عليها بكرة. لكن انت وانا حنندم لو قتلنا الزمن، لو ضيعنا الزمن، لو كسرنا الزمن، لو لو لو لو المهم الكثيرة. شكرا أماني، تحية طيبة لك، ونتمنى كمان إضافة جديدة، لإضافة كمان لسؤال الحلقة، ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة، ليه إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة. فيبي صباح الخير عليك، منورة الصباح الجميل، شكرا لك يا فيبي وتحية طيبة. بتقول صباح الخير عليك، صباح السعادة لأسرة راديو سمر، تحية لكم. أمس كنت منتظر الحلقة للساعة واحدة، إن شاء الله المعنى خير، إحنا آسفين، يعني دي واحدة من الناس الحقيقة، يعني إحنا بنقول إنه بدقة شديدة، وزيك في كثيرين نعتذر ونتأسف جدا جدا للحصل امبارح إنه ما طلعنا لايف ولظروف، متأسفين جدا لأنكم انتظرتونا وما اعتذرنا لكم، أقبلوا اعتذارنا وسامحونا. فبتقول فيبي الزعل حاجة طبيعية، بنزعل لما الواقع بيختلف عن الحاجة أنا عايزة، لما عن الحاجة اللي أنا عايزاها، لما أحس إن حقوقنا اتجاهلت أنا بزعل،
هي قالت كده. وبتقول الضغوطات لما الشخص يزعل، في ناس بتقول الزول ده عنده نفسيات أو ما عنده موضوع. الشخص من حقه يزعل وكلنا بنزعل. الزعل شعور طبيعي، ما مشكلة في الزمن، هو صراع بيعيشه الشخص. شكرا يا فيبي. لكن يا فيبي، هل بيجى زيادة موضوع الزعل بيجى بسرعة؟ يعني من غير ما نفهم، مفروض يعني الكلام اللي انت قلتيه انه ندي عذر، يعني ندي كمان الزول ده حق انه يزعل، ما في زول ما بيزعل. لكن هل يا فيبي انه احنا بقينا نزعل يعني بسرعة من غير ما نفهم بعضنا، من غير ما يعني نوضح المشكلة شنو؟ يعني أقل حاجة بيجي تزعلنا، أقل شيء بيجي يزعلنا، ومش يزعلنا وكفاية، لا بيجي فيه كمان فوق لده خرب وش، يعني كمان اختفى مفاجئ. يعني أنا زعلت وضايقت منك خلاص، يعني ما بقينا نصبر حتى إنه نوضح المشكلة شنو، نوري نفسنا إحنا في شنو أول حصل شنو. شكرا يا فيبي. في رسالة من رماز ومعدن، صباح الخير عليك يا رماز، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، وإحنا مبسوطين جدا يا رماز إنك أنت معانا في الحلقة، ومبسوط جدا للكلام اللي أنت قلتيه، ونفسنا كده نقرأ، لأن الدنيا بقى سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها، لأن الدنيا بقى سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها غصبا عننا بقينا سابق الزمن، بقينا نجري مع الزمن، بقينا مستعجلين على إنه نعمل واحد واثنين وثلاثة. معاكي يا ريماس. بتكمل بتقول السوشيال ميديا الكارثة العصرية اللي بقت كارثة حقيقية، لأنه كل زول بيوري كل لحظة في حياته، نجاحه، سفره، فرحه، فبتحسي كل الناس ماشيين قدام إلا أنا واقفة. ده بيخليك مستعجل عشان تلحق السباق، بقينا خايفين نفوت الفرصة، نفوت العمر. أنا معاك، لكن يا أختي رماز، ما إحنا كمان نخلي بالنا للخدعة اللي بقت اليوم لإثبات الذات. يعني كله ممكن، ما أقول يعني حقيقي، لكن بقى شيء مزيف. ليه؟ لقينا نفسنا إحنا بقينا نخاف إنه داك يكون أحسن مني، حتى لو يعني ما بقينا حارسين إنه نفهم السوشيال ميديا والخداع هو بعيشنا فيه اليوم، وبيجينا نشوف حتى يعني الشكل الغير حقيقي، أو يعني الفرحة الغير حقيقية، أو يعني الصورة اللي بقت مزيفة اليوم بأنه أنا سعيد، أنا مبسوط، أنا كويسة، أو أنا مرتاحة، أنا ناجحة، بيجينا نخدع بها، وبيجينا نقارن بها نفسنا. وعشان الحاجة دي إحنا بيجينا نثبت للآخرين إنه إحنا كويسين، إنه إحنا مبسوطين. وياما حاجات كثيرة جدا في السوشيال ميديا الليلة هي سايقانا بالخلع، وإحنا ما فاهمين، وإحنا ما عارفين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده الناس عايشة في السوشيال ميديا لأنه موهومة، مع الأسف الشديد، أنا آسف جدا جدا، لأنه الحاجة اللي بقت جواها بقت يعني خلقت جوانا صراع غريب جدا جدا، صراع ما عنده نهاية. بس لو إحنا خلينا شوية الموضوع بتاع السوشيال ميديا، وبقينا حقيقيين، وبقينا نركز زي ما قالت أماني، إحنا دارين نعمل شنو، أنا دار استثمر شنو، أنا دار استفيد من شنو، أنا موضوع لشنو، أنا جاي لشنو، هدفي شنو في الحياة. ده بيكون أفضل، أفضل من الخداع، أفضل من الوهم اللي أنا قاعد أقارن به ونفسي قاعد أعيشه هذه الأيام، وبسرعة، وفي وقت في إحنا في غنى عنه حقيقة يا صديقتي العزيزة ريماس. شكرا لك إبراهيم، صباح الخير عليك صديقنا العزيز إبراهيم.
وبيقول صباحاتكم عوافي، صباح الخيرات عزيزي هيثم. ليه بقينا مستعجلين؟ عنوان حلقة مميز جدا جدا، بيقول ربنا يبارككم ويباركك أنت كمان. طبعا الاستعجال غالبا بيأتي من ضغوطات الحياة، والناس عايزة تنجز أي حاجة بسرعة، ودي طبعا ضريبتها غالية جدا جدا، لأنه مرات كتير جدا

0: بتعرفه حقيقي ولا بتعرفه مزيف، ولا بتعرفه صادق ولا بتعرفه كذاب، ودي مشكلة كبيرة. شكرا يا إبراهيم، شكرا، تحية طيبة لك وللكلام الجميل اللي انت كتبته لنا والكلام الجميل اللي انت قلته. فضل شكرا لك. بيقول فضل أهلي وناسي، دعواتنا لكم الصباح ده خلونا نهدأ، خلونا نهدي اللعبة شوية، خلوا المهلة والتأني يرجعوا لبيوتنا وعلاقاتنا. الدنيا دي ما سباق جري، الدنيا ما بقى سباق جري، الدنيا دي رحلة محتاجين نعيشها بحب وهدوء بال، ونستمتع بكل خطوة فيها. ورأيكم يهمنا ويغني برنامجنا. ورونا 200 آخر مرة أخذت فيها قرار بمهلة وبدون استعجال، 200 آخر مرة أخذت قرار، أخذت حاجة بالمهلة، اتمهلت وبدون استعجال وبدون سرعة. وكالعادة نختم كلامنا بالعهد الثابت، الحب أولا والإنسانية دائما، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتش عزيزي فضل، شكرا يا غالي، كل الحب لك، ومبسوط جدا جدا انك انت معانا دائما في صباح بلدنا، ومبسوط جدا جدا يا فضل انك انت بتشارك بقلب صادق ونية صادقة لأجل الشارع السوداني، من أجل الإنسان السوداني. بونو يعني منشور الكل، ده اسمه كده. بيقول صباح الخير والسعادة والعافية والسرور، أهلا وسهلا. شكرا لك يا صديقنا، وأسعد الله صباحك بكل خير. فيبي بترجع، بنستعجل عشان عايشين في عصر الإيقاع السريع. نعم، الحلقة جميلة جدا، تحياتي أستاذ، شكرا لك يا فيبي، وأسعد الله صباحك بكل خير. ونشوف رسالة صديقنا العزيز محمود علي شرف الدين. يا محمود بيقول صباح الخير عليكم، ضغوطات الحياة والمسؤوليات جزء من حياتنا، لا مفر منها، لا بد من مواجهتها. بالمناسبة حتى الماديات ما مقياس، أي واحد تجد في حالة قلق في ذاته، تجد في حالته المادية جيد يبحث عن شيء ناقص له، والعكس. بالاختصار نحن كبشر نبحث عن الكمال والراحة الدائمة، ودي ما في الوجود، لذا دائما في مشقة وكبد وفي حالة من تناقضات. اللي عنده المال بيبقى صراف عالي وغيره يفتش، والضغوط والضغط الاقتصادي يخلي كلهم جارين. شكرا، وده كلام حقيقي يا محمود. عبد الله آدم بيقول صباح النور يا أخو، مرحب بك يا عزيزي الغالي عبد الله آدم يعقوب. مبسوطين جدا لوجودكم، مبسوطين جدا لمشاركتكم. رأيكم شنو؟ أطلعكم فاصل قصير كده، خليكم تهدوا ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل.
1: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: تعالوا نتونس، نتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
0: الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل، ومرحبا بكل الناس اللي بتسمعنا، تحية طيبة ليكم من برنامجكم دائما صباح بلدنا، وصديقكم هيثم حسن من راديو سمر. ختام أسبوع، ويا رب يكون جميل، ويكون كمان أنت راضي عنه، وقدرت كمان تحقق ولو حاجة واحدة في

الأسبوع ده. إذن رجعنا وعدنا لحوارنا ونقاشنا وموضوعنا الجميل في ختام الأسبوع. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه بقينا إحنا جارين ومستعجلين في كل شيء؟ أصدقائنا والناس والمتابعين والمستمعين أضافوا كلام جميل، كلام رائع جدا جدا، ودي الحقيقة، وكلام يعني من القلب، كلام حقيقي. ممكن ناس بتوصل رسائل حقيقية من قلبها لأسباب كثيرة جدا جدا، ضغوطات الحياة والظروف بتاعت الحياة، لكن يستيل يفضل الزمن هو الزمن، ما في شيء يتغير في الزمن، ولا حتى ربنا عد الحاجة جديدة في الزمن، نفس التوقيت يعني اللي وضعه هو نفس التوقيت، الزمن ما يتغير لكن يتغير الإنسان، وظل يعني نفس الترتيب الوضع، وربنا ربنا ما بيغير رأيه في لحظة عشان الأمور، لا، هو حكيم جدا، حكيم جدا جدا، وكل شيء بدقة شديدة. وعشان كده بيقول لكل أمر تحت السماء وقت، كل شيء عنده وقت، ما في شيء ناقص في خطة الله، كل مرتب، كل شيء جاي بوقته بزمنه. منو اللي بتغير؟ بتغير الإنسان. ليه؟ لأنه كثير من الرغبات وكثير من الاحتياجات وكثير من التفكير اللي عنده، اللي نفسه دائما بيفكر فيها، دائما طموحاته كثيرة، دائما رغباته كثيرة، دائما حاجاته كثيرة جدا جدا، وضي طبيعتنا كبشر. شكرا لكل زول تابعنا، شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول صبح وشاركنا في هذا الصباح. سريع كده نعرج لحاجة كده صباحية، ودائما يعني الأيام دي خواتيم كثيرة جدا جدا لموضوع كرة القدم، وكثير من الناس اليوم ده الأيام دي خلال هذه الأسبوع مبسوطة، في ناس فرحانة، في ناس حزينة، وفي ناس أحلام اتحقت بعد كم وعشرين سنة، وانتظروا وصبروا وكافحوا وناضلوا، لكن يمكن جاء وقت. كثيرين كمان من نجوم كبار جدا جدا خلاص جاء الوقت المناسب إنه يقولوا للفريق إنه إحنا دي نهاية الموسم، أو كثيرين يعني قرروا على إنه يعتزلوا كرة القدم، يعتزلوا اعتزال لكرة القدم دوليا، أو حتى يتقاعدوا. وفي مدربين كثيرين جدا جدا، والناس اللي بتحب الكرة، الناس اللي بتتابع كرة القدم للدوريات الأغلى في العالم، إحنا مبسوطين لكل الناس اللي بتشجع كرة القدم، زي ما قال جمال ويلسون المشجع الجميل لأرسنال، وكمان أخونا جورج مايكل بنقول لهم ألف مبروك، والبش مهندس رأفض بنقول لهم مبروك كمان. أرسنال بعد سنين طويلة، عشرينات السنين يعني 22 سنة، 20 سنة بيتظر، اتخيل آخر بطولة مع كان المدرب الكبير والعملاق أرسل فينجر، لأنه الليلة أرتيتا بحقق حلم بتاع شمال لندن، يعني بعد غياب وكل سنة بيحلم، صبر صبر يعني، حتى النادي صبر على المدرب، شوف ما استعجلوا عليه لحد ما كون تيم منسجم متفاهمين، ويعني بيتغاضوا عن أخطاء كثيرة مع بعضهم، حققوا حلم لعشرين سنة. نفس الحاجة حصلت مع منتخب الكنغو، خمسين سنة ما اتأهلوا لكأس العالم، اتأهلوا المرة دي بعد عزيمة وإصرار، تكاتف غير عادي منتخب الكنغو إنه الليلة موجود في كأس العالم، حيشارك بعد 50 سنة أو 52 سنة. ده صبر أيوب، صبروا صبروا صبروا، يعني مقولة حميتي الجميلة، الناس كانت تحب صبرنا صبرنا نصبر لميتين، لكن في صبر جميل جدا جدا، الناس بتصبر والناس بتستحمل والأمور بتمشي لو إحنا عندنا طولة البال. إذن أرسنال مبروك للدوري الغالي والأغلى في العالم، طبعا الدوري الإنجليزي، وكمان برشلونة الموسم ده كمان بيفوز بالدوري الإسباني، وبايرن ميونخ أيضا، وكمان باريس، يعني للمرة الكام باريس ممكن يعني بيفوز وبينافس مع أرسنال في بطولة عريقة جدا، أبطال أوروبا، مباراة ختام، مباراة كبيرة جدا جدا بتنتظر البطلين ديل، باريس سان جيرمان وأرسنال، مباراة يعني حتكون حاجة تحفة، دي حتكون ختام لأبطال أوروبا هذا الموسم. وعندنا كمان الزمالك المصري بعد صراع، دوري كان صعب جدا الدوري المصري، يعني امبارح المباراة الثلاثة مباريات كانت بآخر الأنفاس، إذا كان الأهلي، إذا كان بيراميدز، إذا كان الزمالك، لكن الزمالك
الفرصة جاته وهو يفوز بالدرع. الهلال السوداني خارج أرضه خارج بلده بيفوز بالدوري الرواندي, وبنقول ألف حمد لله على السلامة للدوري الممتاز في السودان اللي رجع, يعني حتى على ملاعب كوبر يعني بنشوف الدوري الممتاز يرجع في السودان. يعني ما كل الفرق, لكن الهلال والمريخ والأهلي مدني وبعض الفرق كوبر, يعني في فرق عادت إنه تعيد النشاط ويعود الفرحة إذا كان المنتخب بعيد نفسه وبيستعيد يعني حتى الجرعة المرة الثانية. إحنا مع السنغال في مجموعة ودي مشكلة كبيرة جدا, الله يستر. إذن كمان في بطل آخر جديد أستون فيلا, المدرب يعني الزول ده مرزق 5 بطولات, من أكثر المدربين فازوا بالدورة الأوروبي. يعني الأمري ده زول محظوظ, يعني بس زول يعني دراسته وخطته في البطولة دي شايلة 5 مرات. فألف مبروك للناس اللي ممكن تكون بتشجع أو بتعرف الفريق أستون فيلا بعد صراع كبير جدا حيكون في أبطال أوروبا, رغم أنه الفريق كان مهدد يعني, لكن حقيقة ده إنجاز تاريخي. إذا في صبر في صبر في صبر صبر, الاستعجال ما كويس. وعندنا مقولات سودانية كثيرة الناس بتعرفها عن موضوع العجلة والاستعجال. ليفاندوسكي يغادر برشلونة, محمد صلاح يغادر ليفربول, كازميرو مانشستر يونايتد, وفي كثيرين حتى المدربين يعني في مدربين جداد على تشيلسي, ألونسو بيرجع وبيدرب تشيلسي. فحنسمع يعني انتقالات جديدة بين المدربين واللعيبة في الفترة الجاية. الناس بتترقب كأس العالم, رغم أنه توقيت كأس العالم حيكون صعب جدا جدا للتوقيت, إذا كان المكسيك إذا كان كندا إذا كان أمريكا التوقيت حيكون صعب, يعني الناس حتكون صعبة جدا تتابع المباريات, واللهم غايته إلى الافتتاح. لكن نتمنى أنه الناس يعني تعيد نفسها تجهز. يا بخت الناس الممكن تكون وصلت لدول هي يعني هتنظم كأس العالم. أخونا سمعان بنقول لك إقامة طيبة سعيدة في كندا, وحنفتقدك جدا جدا جدا يا سمعان, وإنت وأسرتك بنقول لكم ألف مبروك وربنا يسعدكم في الدولة الجديدة. شكرا لكل المتابعين, شكرا لكل المستمعين, وما زلنا معاكم في حلقة الصباح وعشر دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة. خلوني أقول حاجة مهمة قبل ما نرجع للرسائل, حاجة ختامية. حتى الفرحة يا أخوانا بيجا سريع, الفرحة بيجا سريع. زمان الفرحة في أسرتنا أو في البيت السوداني بياخد 2 أسبوع. الناس دي بتعيد نفسها للعرس, بتعيد نفسها للفرح, بتعيد نفسها يعني حتى للمولود, في تجهيزات وحاجات بتاخد منوال طويل, العروسة دي بتجهزها لما تفتر. لكن الليلة الفرح بقى ذات الشفتة, في حوجة في مشكلة, طق طق طق سريع يا أخوانا خارجونا كده على الرسولين, أي شيء بقى سريع. الفرح العرس يعني حتى حساباته بقت غريبة, بس تسمع فجأة الزول ده عرس كيف اللهم ما معرف شنو الحاصل ما معرف. الفرح يا أخوانا بقى سريع ذاته بقى تيكاوي, خلصنا أنجز, يتخارج من الناس ما بقت تعيش اللحظة. كان الكلام ده صعب يعني, الفرحة ذاته ما بقت يعني, أنت نجاحك ذاته بقى يعني بين ليلة كده خلاص, يعني أنت نجحت خلام انتهى خلاص. العرس تعرس كيف كيف كيف كده الأمور انتهت, بقيت في بيتك, الموضوع دي مشكلة. تحقق حاجة مباشرة, تفكر في الحاجة البعدية يعني كده, وبكرة بتفكر في البعدية شنو. ما في وقت ما في زمن, تنجح تخاف تخسر النجاح, شفت تنجح تكون خايف انك تخسر النجاح ده. ما عارف انت سارقه النجاح ده, انت في شنو بالضبط يعني. الناس دي ما يعني حتى النجاح اللي كان بياخد زمن وده بيفرح بيك وده بيعمل لك حنة وده بيجي ذات, انت خايف وما بتستمتع بالفرحة, قالوا ما بتستمتع باللحظة, اللحظة بقت ما بتدعاش, ودي مشكلة كبيرة جدا. تفرح يجيك القلق بسرعة, تكون مقلق يعني شايل هم. تخيل وانت فرحان شايل هم بكرة هيحصل شنو, ولا انت مديون, ولا حسابات بقت غريبة. بقينا نجري بدون ما نستمتع بالطريق. انتم ملاحظين الحاجة دي, ملاحظين الموضوع ده, انه كل شيء بقى سريع يعني حتى الفرح.
الفرح اللي بيجوا الناس كانت بتفرح به وفرحانين بأبوي رجع من الاغتراب وفرحانين. لا لا لا، الموضوع بقى مختلف، الدنيا اختلفت. قالوا مثل جميل وحكاية جميلة جدا، الصورة زمان كانت ذكرى، لكن قالوا الصورة هسي بقت إثبات إنك أنت مبسوط، تثبت للناس بس، تكذب للناس إنك أنت مبسوط. سوشيال ميديا، ما تعرف تيك توك، تكذب بس. لكن الصورة زمان كانت ذكرى جميلة، تقعد كده يا سلام دنيا حلوة. عشان كده احتفل بخطواتك الصغيرة، احتفل بالحاجات الصغيرة، ما تقل من تعبك وإنجازك، انبسط، استمتع باللحظة. الحياة ما منافسة مستمرة أبدا، الحياة ما منافسة مستمرة. عشان كده عزيزي المستمع خلي بالك، إحنا محتاجين نرجع الهدوء ده، إحنا محتاجين ندي نفسنا فرصة نهدى. الحياة ما منافسة، الدار لك ربنا حيكون، لكن كمان الحياة ما بمعنى إنك أنت ما تعمل فيه وما تشتغل فيه، لكن محتاجة هدنة، محتاجة إنك تهدى، محتاجة إنك ترتب أمورك وتوضب الحاجات بطريقة صحيحة جدا جدا. عزيزي المستمع، ما لازم ترد على طول على كل حاجة، تمام، مضطر، ما مجبور تبرر، ما مضطر ترد على كل حاجة، ما كل شيء أنت لابد ترد عليه، ما تستعجل في الردود، ما تستعجلي في الردود. لابد تفصل بين الجوطة، لابد تفصل بين الضوضاء الحاصل، في ضوضاء شديد، في جوطة، في إزعاج، في يعني كم هائل من الأصوات من حولنا. واحدة منا والخطورة السوشيال ميديا بتتعب عقل الإنسان بدون ما نحس. زول يقعد في فيسبوك من الصباح، زول يقعد في الفيسبوك لحد ما يقدر ينوم، زول يقعد في الفيسبوك لما عيونه تورم، لما يجي مشكلة في عيونه. ليه احنا بقينا بهذه الطريق؟ ليه احنا بقينا موهومين بالسوشيال ميديا؟ ليه موهومين بانه ناخذ اخبار ما سعيده؟ ليه دي مشكله؟ ليه ما في ارتياح بدون احساس بالذنب؟ ليه ما بترتاح بدون ما تحس بالذنب؟ ارتاح يا اخي بدون ما تحس بالذنب. ليه دائما راحتك فيها احساس بالذنب؟ ليه انت حاسس انه دائما في مشكله؟ اخوانا، ما غلط انك ترتاح، الراحه ما كسل، راحة كويسة إنك تهدأ وتفكر وتأخذ مساحتك الكويسة. اختار الناس اللي بتطمنك بكل صراحة. الوقت ده إحنا محتاجين لناس بتطمننا، في ناس وجودة راحة نفسية حقيقية لينا. يا تناس، يا تفئة، يا تزول أنت بطمئنك، يا تزولة بتطمنك لما تقعد معاها. منو اللي أنت حاسي هو بطمنك لما تقعد معاه؟ بتستفيد منه، بتاخذ منه وبتدي. دايما بيناتكم في أخذ وعطاء، في طمأنينة لما تقعد مع هذا الإنسان، لما تقعد مع الناس دي. ما كل الشلليات اليوم بقت هي مفيدة، ما كل الناس اليوم إحنا بقينا نقعد معهم بقينا بنخاف منهم. أرجع لربنا، ودي الخطوة الختامية المهمة جدا، إحنا محتاجين نرجع إلى الله. حيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. بدون الله ما حنقدر نعمل حاجة. سباق مع الزمن، صراع، مقارنات، إحنا حنتعب بدون الله. بدون ربنا الحياة بتاعتنا ما حتمشي. بدون الله ما في شيء حيمشي في هذه الحياة، لأنه ده الراسم الخطة بتاعتنا، ده اللي عارف يومك، ده اللي عارف تفاصيلك، ده اللي خلقك، ده اللي خلاك لغاية هسي حي. ما في إنسان بيعيش من غير ربنا أو من غير خطة الله. ممكن تعيش، ممكن تكون قاعد وحياتك ضايعة بدون الله، حياتك ممكن تكون في بهدلة شديدة، أنت في ضياع لأنك بعيد من الله. الإنسان مهما تعب بيحتاج مكان يطمن قلبه، فعشان تطمئن أنت محتاج إلى الله، محتاج ترجع لربنا عشان يقدر يشيل منك القلق اللي أنت فيه والتعب والوهم والحال اللي انت فيه، في سباق بتاع وهم. ممكن يكون فعلا يعني الحياة دائرة كده، ظروف الحياة اقتصاد يعني وضع الحياة دائرة كده، لكن ربنا داير شنو؟ وهل بيقدر على انه ينظم حياتنا؟ هل الله يقدر يرتب حياتنا لو احنا طلبناه؟
هل بيقدر يورينا نمشي كيف في حياتنا دي؟ لو إحنا رجعنا لربنا وطلبنا إنه يضعنا في الطريق الصحيح يقدر ولا لا؟ أنت رأيك شنو؟ الله يقدر ينظم حياتنا؟ هل يقدر يدينا الحكمة الصحيحة عشان نقدر نعيش بها في هذه الحياة؟ يقدر الله، هو الله، هو اللي خلقنا، ما في زول وجدني في الحياة دي، هو اللي خلقني، هو في يده كل شيء يخص حياتي، والمفترض أنا أعيش صح. فبدون الله أنا ما بقدر، بدون ربنا أموري جايطة، بدون الله أموري بتتلخبط. كثير من التلاميذ أو تلميذ من التلاميذ اللي كان دائما حياتهم فيها اضطراب، دائما مستعجل، دائما حياته فيها نوع من العجلة كده، لكن المسيح كان دائما بيوريه بيهديه أهدى روق، رغم أنه كل الحاجات اللي بيعملها كانت كويسة، لكن كان محتاج بس أنه يهدى. عدم هدوءه خلاه يدفع كلفة غالية جدا، يندم ندم ويبكي بكاء، لأنه كان بيعتمد على نفسه، بيفكر على أنه هو فاهم أي حاجة، هو عارف أي حاجة أكتر من الناس الحوالين. ومرات كده إحنا بنستعجل زي بطرس، بس محتاجين نهدى، محتاجين نخط الأمور بصورة صحيحة، محتاجين نسمعه وهو بيكلمنا، محتاجين نسمع الله. الشيطان قال لي طلب أنه يغربلكم، انتبه، لأنك أنت حتكون في مسؤولية كبيرة، ممكن أنت تكون دورك كبير بس أنت ما مركز، أنت ما منتبه، أنت ما خاطي الحاجة الصحيحة في المكان المناسب. فإحنا محتاجين نهدى، محتاجين نروق، حتى والأمور ما ماشية صحيحة نرجع لربنا في الأمور دي. تعالوا نختم ببعض الرسائل، يمكن لبعض الناس حننفصل عنكم في الوقت الدقائق الجاية، للناس اللي بتسمعنا على الراديو والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، احنا حننفصل عنكم بس حنكون على الفيسبوك، يعني في ناس بتسمع الراديو في ناس بتسمع الساتلايت، احنا البرمجة دي حترجع لطبيعتها للجدولة بتاعتها الطبيعية. خلونا ناخد كم رسالة، لأنه في رسائل جميلة نختم بها مشوار الحلقة، وآسف على أنه طولت عليكم، وفي رسائل كثيرة جدا جات من المستمعين، جات من الناس اللي بتتابعنا. أليسا سايمون ويليام بتقول صباح البركة أستاذ، البرنامج صراحة حلو، دي حقيقة إحنا عايشينه، والموضوع ده خطير في حياتنا، المحبة والسعادة بقى ما في، الناس تعرف إنه ليه كل شيء، الناس تعرف إنه لكل شيء وقت، وممكن الاستعجال يخليك تندم لقراراتك، وبتقول ركز في هدفك في الحياة، الرب يعطينا نعمة والصبر الحقيقي. نعم أختي أليسا، الكلام ده حقيقي جدا جدا، وشكرا لك. عبودي بيقول بنستعجل نوصل لأي حاجة وخلاص، شفت الكلام ده خطر كيف، بيجينا نستعجل إنه نوصل لأي حاجة وخلاص، مهما كان هيشنو مستعجلين نوصل لها وخلاص، وأغلبنا بيجري مش عشان عايز يوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس إنه وقف. يا سلام يا أخي عليك صراحة يا عبود، يا عبودي الكلام ده حقيقي، أنتوا مركزين مع عبودي في الكلام ده، وده الواقع وده الحقيقة اللي احنا عايشيننا يا أخوانا، بس بنستعجل لنوصل لأي حاجة مهما كان وخلاص يعني، والموضوع ينتهي، وأغلبنا بنجري مش عشان عايزين يعني عايزين نوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس إنه واقف، خايفين الناس تسبقنا أو خايفين نبقى برانا، ودي الحقيقة، خايفين الناس يقول لنا إحنا ما نجحنا، خايفين الناس يكونوا أحسن مننا، فبقينا نقارن نفسنا، بقينا بس نوصل بس مهما كان شنو، غلط صح كويس كعب، لا ما بقى المهم، الموضوع ما بقى مهم، بقى إنه نوصل وكفاية يا زول، بس أنا حوصل مهما كان، مش ماشي أنا حمشي، بنية شلوت صح غلط، بيجينا ما بنعاين حتى، وما بنفكر للحسابات، ما بنفكر لعواقب الحاجة دي. أستاذ ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحباء مستمعي راديو سمر مع أخوي هيثم، عبركم متمنين للأخ العزيز سمعان الإقامة السعيدة. يا رب يا رب، فعلا يعني
بول استعجل من مهددات الحياة الإنسان اليوم، من مهددات حياة الإنسان الاستعجال. نعم، عندما تبدو المهمة ضخمة أو صعبة يميل الدماغ إلى تجنبه، ولكن نحن ما نستعجل لإدراكنا أو لندرك ذلك. شكرا أستاذنا العزيز الغالي ميلاد، تحية طيبة لك ومبسوطين جدا لمتابعتك. الحبيب الغالي صديقي العزيز دينك سرور يا أخ منور الصباح، وبكل ناس جوبا تحية لكل زول في جوبا، تحية لكل الشباب المعاك يا دينك سرور بيسمعونا بتابعونا من الصباح في صباح بلدنا. تحية وصل سلامنا وبلغ سلامنا لكل الغاليين يا دينك في جنوب السودان. بيقول صباح الخير حبيبنا هيثم الخادم وهيثم الرياضة، شكرا كثير وليك شوك كثير بالأكتر يا دينك سرور بجد. وبيقول الحياة ثابت ونتائج المقارنات يخلينا نستعجل حقيقي. ثانيا الإنترنت والخيال المبالغة، أيوة بيقى في مبالغة في الخيال. بيقول الحل نثق في توقيت الرب لأنه يحارب عننا. نعم، والرجوع إلى الله عشان نعرف ربنا دار شنو. شكرا يا دينك سرور، وتحية للمدام ولكل الأهل ولكل الأصحاب. عبودي بيقول صباح الخير والعافية والتفاؤل، مرحبا بك يا عبودي. غلوريا هابيل بتقول أحلى صباح مع راديو سمر، شكرا يا غلوريا، تحية طيبة ليكي وأسعد الله صباحك بكل خير. صديقي العزيز أنا الرسالة دي قبيل فتشت عليها يا أم بكة، أتمنى أنه قريت الاسم صحيح، أم بكة كودي. بيقول صباح الخير أسرة راديو سمر رائعين، أسعد الله صباحكم بكل خير. ولكل المتابعين المحلين البرنامج، لسنا متكلفين بسرعة الحياة، كلام، محتاجين نعيش بكل هدوء حقيقة وراحة البال. إنها حياة ليست كرة القدم. خلونا نمشي بمبدأ في العجلة ندامة وفي التأني السلامة، ما لي شيء كالرمال صحتنا يا غوالي. تحياتي أستاذ هيثم، تحية حب واحترام لك يا غالي. شكرا شكرا لرسالتك الجميلة، صراحة أنا فتشت عليها لأنه شفتها وضاعت مني، لكن مبسوط أنك أنت عدت ورسلتها لينا تاني. كل الحب لك والتحية لك يا غالي. عبودي شكرا للكلام الجميل. دينك سرور، غلوريا هابيل شكرا للكلام الجميل. طارق عبد الرحمن بيقول ضغط الحياة وتغيير الناس، الرد قبل الفهم، ده ما يسمى بالسرعة يساوي المسافة على الزمن. كلام جميل، شكرا لك يا طارق. وبيقول يا صباح الورد والبهجة والسرور، يا تحية لك يا صديق العزيز طارق. أمير عبد اللطيف تاجي بيقول صباح المحبة، يا هلا مرحب بك يا صديقي العزيز أمير عبد اللطيف. يا فضل صراحة رسائلك كثيرة، بس أنا ما قدرت أقرأ الرسالة اللي أنت رسلت الأخيرة عن التكنولوجيا. مارسيليا بيقول صباحك عوافي أستاذ هيثم، أنا بشوف أنه عند معظم الناس أنه الواحد بيخاف من ضياع الفرصة. نعم، كثير من الناس عندها إحساس أنه لو ما لحقت الآن حأخسر، وده كلام غلط. على فكرة ربنا ما إله المجازفات، في أمور كثيرة ربنا قال سبق فعادها، ربنا عنده كل شيء وقت لكل زول على فكرة. بس مرات إحنا القاعدين نهمل، مرات إحنا القاعدين بنقول بالسوداني قاعدين نتكلكس، يعني بنحاول نمشي بطرقنا، بنحاول نمشي بمخنا، بنحاول نمشي في سكة عشان إحنا شايفين ده بعيوننا المحدودة، ما بنشوفها حسب نظرة الله. ربنا عنده خطة، إحنا اللي قاعدين نجيب خطط بتمشي عكس الخطة بتاعت ربنا فبنضيع. وأرجع للقصة بتاعت إبراهيم، للناس اللي عايزة تسمع القصة دي ترجع لقصة إبراهيم، لما ربنا دعاه، ربنا ناداه إنه يخلي عشيرته ويمشي، وكان عارف عمر إبراهيم ده كم، وكان عارف إسحاق حيجي فياته زمن، وكان عارف 200 إسماعيل حيجي، كل ده ربنا عارفه. لكن الإنسان بخطته بيمشي حسب المزاج فبيخسر. إحنا قاعدين نخسر ليه؟ لأنه بنمشي عكس دائرة الله لينا، وبنفتكر إحنا بنحل المشكلة، لكن إحنا بنعقد المشكلة، ودي أكبر كارثة.
فانت ما حتخسر لانه الامور في يد الله. فعشان كده بقول لك احنا محتاجين نرجع الى ربنا، نرجع الى الله عشان طرقنا تكون مستقيمه، عشان احنا نمشي صح. لكن طول ما احنا ماشيين في طريق معوج، طريق تاني بافكارنا، وربنا بيحترم ارادتنا، على فكره الله بيحترم ارادتك، انت دار تختار بتمشي في السكه، لكن انت حتدفع الكلفه، انت حتدفع الثمن، انت الخسران، لانه انت بتفتكر انك انت ذكي، بتعتمد على عقلك، بتعتمد على ذكائك، بتعتمد على الحاجات دي، وبتمشي في سكه وبتتعب. وكثير من الناس ربنا كان واضح معهم، بالذات في العهد القديم كلمهم كثير جدا، وفي ناس كثيرين الرسائل بتاعتهم كانت بالنسبه لنا تعليم، يتعلموا منهم. فكان يعني لما نقول كتاب نافع للتعليم والتوبيخ، هو دار يورينا انه لو احنا مشينا بعقلنا وفكرنا احنا ما حنخسر لو احنا مشينا صح في يد الله. فيبدو يستعجل العلاقات والقرارات الى اخره، ده كلام صحيح يا مرسيلة. شكرا كثير جدا عبود، صباح الخير عليك، وفي سباق مع الزمن. عبود بيقول صباح الخير راديو سمر، صباحك بكل خير يا أخونا هيثم. شكرا يا عبود، وتحية لك يا صديقنا الغالي عبد الله آدم، ولكل الناس اللي بتتابعنا. صراحة رسائلكم جميلة، كلامكم جميل، كلامكم رائع جدا جدا، وكل رسالة مبدعة، كل يعني مشاركة من الأصدقاء كانت غالي جدا جدا، وكانت ثمينة جدا جدا حقيقة. يعني أنا معجب جدا برسائلكم، ومبسوط جدا للكلام الجميل اللي أنتوا ناقشتوه وأنتوا طرحتوه، والموضوع يحتاج لوقت، يحتاج لحلقات إحنا هنكمل فيها. عشان كده أترككم في رعاية الله، لأن الزمن فات، ونتمنى نرجع ونكمل الحلقة ونحاور مع بعض، ونشوف المعالجات، ونشوف إحنا هنعالجها كيف، إحنا بنخط يدينا مع بعض ونخط الحلول مع بعض عشان نقدر نمشي زي ما بدينا، زي ما خدت.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: هلو ايفري ون، ذيس از دلال.
1: برا
2: صندوق؟
1: كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلك.
1: طيب برا
2: برا الويف؟
1: خطيرين،
2: دي
1: هتكون ظابطة
2: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
1: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
2: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
1: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
2: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
1: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
2: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
1: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
1: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
2: وبنقولها تاني،
1: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
3: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
4: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
3: صراحة
4: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة، ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي، لو لقيت حاجتي ما في مثلا، لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
3: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
3: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون، يعني حياتي مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب، يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
4: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
4: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه. يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا, يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بيكون نفس المستوى. لو أنا فهمتك صح يعني يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
3: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمة. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موفون من حرب؟ يعني دي حاجة انت كيف تعمل موفون من بلدك يعني, او زي كأنه انت بتعمل موفون من اصعب حاجة ممكن تكون حصلت معاك. ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجة ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحية تعذيب او يعني حياة صعبة, حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه أنت تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك. يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كده يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه, ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي, او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقوله قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك, أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي, بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
4: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة, أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده, يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
3: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
4: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إن أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد. يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
3: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
3: حقيقي
0: في الرحم. فهو مر هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبعه هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، أنت if لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
3: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
4: حقيقة في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل يعني، قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
3: حيكون أخطر لقدام.
4: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده ما تلاقيه زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، انا ما قادر اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني، انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله، لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
3: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احب اتكلم كده يعني بجد، هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقيف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقيف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة، وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها، وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما، لسه استيقظ حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضرورة شديد احنا نكون يعني بنكون بنركز فيها، انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، انا وغير ناس بيتنا انا هعمل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت يعني، انا
4: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، انا زول فاشل
3: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني، يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني، الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء، زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق، او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادين يعني، احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
3: بكثير شديد، وسبيشالي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس،
0: ما دفعه واحده خالص،
3: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين يكون الموضوع كده
0: بس
3: فاهمين
0: يعني بس
3: ننوض خلاص احنا بس ننوض كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
4: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف أون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز أدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص داري امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي في اتجاه انت جاي
4: انا بجري
0: عموما يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى. حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
4: تلحق الموقف يعني.
0: أيوة. فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
4: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندف في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده. ف
4: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
4: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان يكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
4: جاتني اجازه كده غيرت,
0: جاتني اجازه يلا
4: اجباريه
0: اجباريه وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
4: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
3: غير بس عجلتي نفسك
0: خالص
3: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي يعني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
4: عندنا لعبة يعني
3: كلام
4: صح اللعبة يا مدري
3: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
4: عشان عندي واحدة
3: تفضل يا أستاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
4: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده يقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
3: اوكي
4: اشرحي لنا انا لو فهمت منه حاجه يعني
3: انت فهمتي الحاصل شنو
0: يس
3: ايوه انا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
4: اصلا
3: انا صراحه
0: طيب دبارة جايه من التدبير
3: الدبارة
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
4: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول You do your best at this thing. شطارة عايزين لها.
4: لا لا دي عايزين.
0: شطارة أنا
4: عارفة. دونا لا درسونا هذي.
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
3: أنت زوج مطبخ طبعا.
0: أكيد.
3: لا لا يعني.
0: نتفاخر نسمع.
3: نحيك من هنا يا دلال.
4: أها يعني كده كل على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين. او الخمارة بتاعت العجينة اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
4: تصرفنا
0: وانا حاسه ذاتها تصرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
4: أيوة. اوكي لا عميق صراحه
3: لا شغل عالي صراحه
0: يعني لازم
3: شغل عالي صفق الناس الاعداد يا جماعه
4: انا حصفق عشان دراسة صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
3: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
4: فهمت
3: انت فهمتيها ها
4: لكن من دورك
3: لا لا دورك
4: كده يجرب حظك
3: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
4: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
3: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
4: أيوة
3: الموضوع على المهلة
4: أيوة.
3: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
3: خلاص يا جماعة ناسك ضيف الكومنتات

0: نوم الزيف، الركوبة في الخريف، النسيب الخفيف، أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة انتوا معي ولا لا؟ هنحلها مع بعض.
1: لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو؟ عشان
2: كده أول جملة
0: نوم الزيف.
1: نوم الزيف نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
2: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
1: ولا عامل نفسه نايم؟ اي حركه الضيوف دي بقى في صالون. نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم.
2: لا لا لا
1: ممكن.
0: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
2: لانها بتقع في الخريف. انا حالي بتقع قل الهواء.
1: اوكي في اربع حاجات تخاف منها.
0: النسيب الخفيف.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن

0: المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب، والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
1: نعم أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطى بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضيا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا دائما في راديو سمر. أهلا بكم في برنامجكم دائما صباح بلدنا، وتحية لكل اللي بيسمعونا، تحية لكل الناس اللي بيتابعونا في هذا الصباح داخل السودان وخارج السودان. مرحب بكم في راديو سمر، وكل الحب والاحترام والتقدير لكل المتابعين الغاليين. في أسبوع جديد وإحنا مبسوطين جدا بالعودة، بنقول لكل الناس الحمد لله على السلامة، وبنهني كل أصدقاء راديو سمر بعيد الأضحى، بنقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، غبنا عنكم الأيام الماضية، ونتمنى إنكم قضيتوا أيام طيبة مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الأصحاب، مع الأسر. ونتمنى كمان إنه يعني الأيام الماضية كانت خير ومليانة فرح وسعادة، وعاد الذكريات جميلة وأيام جميلة وسط الأهل وسط الأصدقاء وسط الأصحاب. وكمان بنقول ألف مبروك للخطب، ألف مبروك للي تزوج، وألف مبروك كمان اللي ربنا أكرمه بمولود، وبنقول للناس اللي عملت خطوات مختلفة ومهمة ربنا يكمل معاكم. رجعنا المستمعين الكرام بعد فترة، يمكن لأن الناس كانت في عطلة وفي أيام جميلة، وسعيد في هذا الصباح وسعيد في اليوم الجديد وفي الأسبوع ده أنه يكون معاي ضيف الحلقة، ويكون معاي صديقنا دائما وصديقكم أيضا الأستاذ جاكسون البينو. صباح الخير عليك.
2: صباح النور أستاذ هيثم، مبسوط أكون يعني في حضرتك وحضرة المتابعين والمشاهدين بعد فعلا إجازة، ونحن كنا بعيدين، ممكن يكون من الروتين

0: يومي إلى يعني فترة بتاعت أتمنى أن كنت نقاها وبرضو يعني استفدنا فيه في كيف يعني نزور بعض ونتفقد إذا كان الأيام المشغولة دي ماخدة مننا مساحة كبيرة، وهذا فرصة جديدة برضو أنه نتلاقى مع بعض وبرضو يعني نتحاور معكم ونسمع منكم.
1: كمان أيام كانت يعني طيبة، وأكيد المناسبات والاحتفالات المختلفة، ولا سيما يعني الناس تجمعت في واحدة من الأعياد المهمة، وبنهني فيها كل أصدقاء راديو سمر بمناسبة عيد الأضحى. ويمكن يعني الفترة اللي كانت فيها لم شمل، ويمكن يكون ناس كثيرين رجعوا البلد، وناس يمكن في ولاياتنا المختلفة وفي مدننا المختلفة عادت وعادت معهم ذكريات جميلة وسط الأهل وشباب والأطفال، وهم بيمرحوا وبيجروا في على تراب أرضنا الغالية بعد غيبة طويلة جدا.
0: بالضبط
1: كده، الملامح الجميلة.
0: فرحة العيد يعني فعلا حكاية اللمة، ولا طبعا لما نيجي العيد الناس بتيجوا كعائلات وكأسر بيتلاقوا مع بعض، والأصحاب والأصدقاء كل حياة فعلا بتجدد الطاقة النفسية والاجتماعية، خاصة في عصر نحن يعني بنتعامل بقينا يعني في الأسير الوهمي، الفرق الأسير اللي هو الإنترنت والحاجات دي، بنتواصل يعني بوسائل أكتر يعني ما نتلاقى مع بعض. فدي فرصة فعلا بيكون بنجدد فوق علاقاتنا الحاجات اللي هي الصفات الأساسية فينا كبشر، العلاقية دي اللي هو العصر الجديد داير يضعفه. فالأيامات دي بتتقوى العلاقات، ويعني صلة التراحم، إن أنا أحس بالآخر برضو، أعرف وأشوف نتونس ونضحك وكده، دي حاجات يعني بتجدد إنسانيتنا اللي هي أساسا ماشي لجفاف في عصرنا ده.
1: أكيد يعني دي واحدة من الحاجات الجميلة اللي دائما تترك أثر كبير جدا جدا. والمناسبات الدينية عموما يعني من الحياة المهمة لكثيرين يعني، وأكيد يعني كمجتمع سوداني ما جديد علينا في التداخل مع بعض والاحتفالات والمناسبات والتهاني والتبريكات في الأعياد المختلفة، وده إن دل على إنه وحدة الشعب السوداني قلب وقالب على إنه يعني في اندماج، يعني في روح طيبة كده، وفي يعني محبة حقيقية وسط السودانيين رغم الأزمات، رغم الأحوال المختلفة، رغم الفترة المريرة اللي احنا بنمر بها، لكن يعني ما شالت من السودانيين الحاجات الجميلة.
0: طبعا الاجتماعيات السودانية هي مختلفة من الاجتماعيات التانية، يعني احنا أساسا بطبعنا بنميل إن نكون مع بعض ونتونس ونتلاقى، ما بالك بقى لما يكون في وقت يعني ليه وأساسا مخصص إجازة. ففعلا الحاجات دي بتبين زي ما قلت الجمال بتاع المجتمع بتاعنا، يعني اللي هو يعني الناس بحبوا يتلاقوا مع بعض ويتونسوا ويكون عندهم بعض الترفيه يعني بطريقة أو أخرى، مع أنه الوضع ممكن يكون خصم كتير وقلل من الحاجات اللي كانت أجمل زمان الأوقات، الوضع الصعب اللي نحن عايشين إنه هسه حاليا فرض نفسه. لكن بعد ده كله الطبيعة السودانية أقوى من إنه هي تروض يعني أو تقوم تطلع من حقيقتها كتآلف وتداخل، والجانب الاجتماعي ده بالذات يعني حتى ونحن في بعض المآساة والتشتت ده لسه الناس بتميل بتحب إنه تتلاقى وتتسامر ويكون عندهم يعني تفاعل مع بعض أكثر.
1: أكيد وأكيد أيضا يعني جانب الآخر الأوضاع السياسية والأوضاع اللي دائما بتجمع الناس، الرياضية أيضا كانت حاضرة في الوقت سهرة أمس، وأيضا على الوضع العام بصورة عامة، يعني وضع في بلدان مختلفة إذا كان شرق الأوسط يعني، ورغم
0: مشكلة إيران ولبنان وفلسطين غزة، الميم طبعا دي ظلال قوية قاعدة فارضة حالة، وحتى يعني فكرة بتاعت يعني التأثير بتاع إيران على المنطقة أو مشكلة أمريكا وإيران دي، هي شوية كده المخاوف في موجودة في التحركات، الناس بيتحركوا كده بحذر وما عارفين شنو اللي حيحصل، والمفاوضات ما عارفين شكلها حتكون شنو، وإذا بدأ تاني جولة تانية جديدة حتكون أسرة لأي مدى وكيف. دي طبعا هي يعني فارضة حالة. طبعا إحنا بيهمنا أكتر المآسي اللي الشعب يعني قاعدين يلاقوه من عدم استقرار وتنقل وبحثاً عن المكان بتعلم. نحن اختبرنا الحياة دي بقوة. فبالتأكيد طبعاً بيقولوا لمن أنت تكون يعني مريت بأزمات كثيرة وبقيت مهدد يعني حياتك الخاصة واستقرارك بك مهدد, ده برضو من دون الحياة في الحلقة هنا, أنك أنت تعاطفك وإحساسك بالآخرين بيقل لأنه عاطفك كله بيكون استهلاك ذاتي يعني داخلي. فبالتالي تفكر في ناس تانين يعني أما الناس مثلا يقول لك أوكرانيا ولا شنو يعني أوكرانيا إحنا هنا أسوأ من أوكرانيا ولا تقول لي منو المهم ولا إيرانيين ولا المهم. فأقدر أقول إنه الوضع ده لما نزول مآسيه تكتر إحساسه بالآخر بيقل لأنه حتى العاطفة دي بتاعت إنه هو يهتم بالآخر أو يفكر في الآخر دي هو بيستهلكها في نفسه وما قادر يكفي
1: بالضبط
0: بصورة كبيرة خالص. فلكن نحن كبشر إننا نحن يعني مخلوقين يعني وفينا البعد الترابط ده ذات وده شيء أساسي نحس بالآخرين حتى ولو ده حتى بيخفف لنا بعض الحاجات إنه نحن ما برانا يعني مأساتنا ما نحن ما برانا. في ناس كتار برضو بيخفف كيف إنه نحن ممكن نتعلم أشياء جديدة برضو كيف الناس هناك بيفكروا ويقرروا نحن نتعلم برضو خبرات جديدة وكده.
1: إذن الأصدقاء ده الصباح وعودة الحياة لطبيعتها بعد فترة, وأكيد الناس حترجع لمشغولياتها حترجع لأشغالها لوظائفها للمهن, وممكن في ناس برضو أيضا ما قعدت لكن كانت شغالة يعني في أيام العطلة دي يمكن في ناس برضو يعني كانت جارية ولا لقمة العيش, ويمكن يكون الفترة بتاعت العطلة دي من أهم الأوقات بالنسبة لهم.
0: أيوة.
1: فيه حصاد كويس يعني فيه إنجاز كويس يعني فيه عائد كويس
0: دعني الخرفان ولا
1: أيوة في ناس دي ده وقت بالنسبة لهم
0: موسم يعني موسم بتاع أنه هو يربح قروش كتير وكده. فعلا ففي ناس ما تأجز ما أجزت حتى بتأجز من الناس المؤجزين يراجعين ممكن يكون أو آخر أيام بتاع العيد الثلاثة أيام الأخير دي بعد يوم الثالث يبدأ يأجزه. وفي ناس تانين زينا يعني شغالين برضو على طول في الإجازة ذاته. فربنا فعلا يرفق بهم يعني ويخليهم برضو مع بعض الضغط بتاع الشغل إذا كان الناس اللي هم بيشتغلوا أثناء العيد. حتى في ناس بيشتغلوا عشان راحة الآخرين يعني عشان المعيدين ديل برضو يكونوا في راحة إنه يلقوا فترة كويس يستمتعوا بيعني مناسبة أو إجازة العيد دي.
1: أيضا في أفراح كثيرة ومناسبات كثيرة يعني دائما بتكون في الأعياد زواج خطوبات خطوبات وكلام كثير جدا. إذا مرة تانية بنهني مرة تانية بنعيد عليكم مرة تانية بنقول لكم كل عام أنتوا بخير ومرحب بك في هذا الصباح. ويمكن ما تقابلنا عشان نتعايد مع بعض أو ما تلاقينا إن إحنا نهني بعض, لكن ده وقت كويس في هذا الصباح وإنت بتهني أسرتك بتعيد على أصدقائك على أصحابك. ويعني نتمنى إنه كل الأيام تكون أعياد تكون أفراح لم شمل ناس بتتونس بتعيد حاجات جميلة. وده يمكن أستاذ يعني قريب لموضوع الحلقة أو يعني هو في لب الموضوع بتاع الحلقة يمكن حديث الطريق يعني ودي من يعني أكثر الأوقات فيها حديث الأعياد المناسبات الاحتفالات الحاجات دي فيها حديث قاعد يتم كتير جدا جدا في أثناء سير الناس في أثناء الطريق هم ماشيين هم لابسين هم ماشيين الكوافير وهم ماشيين الصوالين يحلقوا هم ماشيين السوق يشتروا في حديث بيتداول في كلام بيتداول حتى يعني ما أكثر الكلام كمان في الأيام دي بالذات لأهل المناسبات أصحاب المناسبات ده يعني حديث لا ينتهي كلام يمكن يكون يخلق جو فيه توتر فيه تعب وفيه خوف وفيه قلق كلام كتير جدا جدا.
0: وطبعا الحديث الفارد حاله ممكن يكون قبل العيد يعني احنا نلبس شنو او نمشي وين وانا برمج كيف ممكن الحديث بيكون مباشر وممكن يكون قاعد في الباكراوند يعني طبعا بتاع الباكراوند ده هو بياخد مساحة كبير خالص من انك انت بتقول وبتحاور مع الاخر. فالحديث انه كيف احنا نقدر نجهز للعيد ده كيف ممكن احنا نقدر الاجازة دي نمشي وين ولا نكون مع ناس منه والمواضيع تكون شنو الترفيه اللي نحن ممكن نعمله بيكون شنو. غالبا الحاجات اللي بتاخد مساحة كبيرة لما يكون يعني إمكان التنفيذ ممكن يكون صعب شوية. كيف نقدر نعمل الحاجة ده بياخد مساحة أكتر, إحنا ما قادرين نضبط نسيطر على إنه كيف نعمل الكلام ده, ده بياخد مساحة أكتر يعني إذا كان في الحديث أو في التفكير وكده. طبعا أثناء العيد والإجازة ذاته الناس بتسامروا يعني انه كيف ممكن, لكن كيف هل احنا يعني الخططنا وحاصل ولا فيش ما حصل, وكيف نقدر يعني نلحق انه ننفذ كل الخطط بتاعنا وكده. فالبفرط حاله دائما حاجه بيكون يعني احنا ما قدرنا نلحق, خايفين انه ما نقدر نعمله وكده, فده بياخد ممكن يكون مساحه في انه الناس بتتكلم فيه او بتتناقش, أو إذا كان في حاجة كده فرض حاله أثناء المناسبة ذاتها بقى ترند يعني ممكن ده بيكون فيه نوع من ترفيه ناس بيتكلموا فوقه برضو, وده بيكون نادر طبعا الحياة زي كده.
1: إذن عزيزي المستمع مرحب بك في بداية أسبوع, والأسبوع ده أكيد أتمنى إنه كمان يكون جميل عليك, دعواتنا وصلواتنا إنه يكون أسبوع مبارك وفيه يعني كثير من الحاجات اللي ممكن انت بتتمنى انه تعملها في الاسبوع ده. حلقتنا الليله عنوانها حديث الطريق, وحديث الليله يمكن يختلف جدا, وحناخد زاويتين مهمات جدا اجتماعيا وروحيا في بدايه اسبوع, في بدايه احد مبارك, ولانه الحلقه بتدور حول موضوع جوهري ومهم جدا جدا, وده اللي يمكن خلى المسيح يعني يلتفت لنقطة مهمة جدا جدا, ويذكر تلاميذه ويذكر الناس اللي بيتحاوروا دائما في حاجات مهمة. يعني ما أقول إنه ما في حاجات مهمة ضروري نتحاور فيها, ضروري نتكلم فيها, ضروري نتونس فيها. عشان كده تركنا لكم سؤال يا تونس الشاغلة الناس الأيام دي, وياتو كلام ياتو تفكير يمكن يكون ماخد الناس الشغلك الأيام دي, ياتو ونسة, ونوع الونسة اللي انت قاعد تتونسة الأيام دي, قاعد تتونس وياتو ونسة وانتو في الطريق, وما أكتر نوع الحديث اللي بيتم تداوله أثناء الطريق أثناء السير. ممكن رحلة تكون طويلة, ممكن تكون قصيرة, ممكن تكون أيام وليالي ولا ينتهي. إذن الطريق في حياتنا اليومية مليان أحاديث, مليان ونسة كثيرة جدا, حديث خوف, حديث فيه أمل, كلام ونسة للمستقبل, حرب وسلام لسه إحنا بنتكلم فيه كشعب سوداني, وبلدان مجاورة لنا برضو وممكن تكون بعيدة زي عودة الحرب في أوكرانيا وروسيا, ويمكن الإيرانيين, يمكن الفلسطينيين, اللبنانيين, يعني حتى الوسط اللي شوية فيه أمان برضو يتحدث يتحاور كل يوم في حديث متنوع ومختلف, وحديث القلوب ما قادرة تلقى إجابات في كلام, في ونسات, في أسئلة بتتم لكن ما لقى إجابات. وده بالضبط اللي بيحصل, وده اللي حصل مع التلاميذ كانوا ماشيين مع المسيح في الطريق. تخيل يعني حنعرف الحديث ده لأنه قبليه في كان كلام مهم جدا جدا, ويمكن ده لفت انتباه المسيح لأنه كان بيعرف وفاهم شنو الناس كان بتتكلم. أول حديثة كان بيدور في فكر التلاميذ, كان عندهم حديث مختلف عن اللي كان هو بيتكلم فيه, لأنه طلع من موقف, طلع من حاجات مهمة جدا, لكن هم ما انشغلوا وهم ما كان بيفكروا في الكلام ده, كانوا بيتحاوروا في جانب تاني آخر وبعيد عن اللي كان موجود. عشان كده القصة دي حدثت في كفر نحوم, وكان في بيت, وقام سألهم بماذا تتحاورون, ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي إحنا لابد نكون عارفين يا أستاذ جاكسون إنه ربنا بيعرف أفكارنا. يعني حتى وإحنا في قمة القلق والرعب والخوف بيعرف أفكارنا, لكن لما إحنا نكون بعيدين كل البعد من المفترض إحنا نكون فيه, أو مفترض يكون ده الحديث بتاعنا الأهم, ويجي فجأة يسألنا أو يتكلم معنا أنت بتفكر في شنو. فمرات كثير حديثنا يكون برا النقطة الجوهرية في الموضوع أو في الأمر. يعني مرات حتى يعني طولت على السؤال، لكن وانت طالع من الكنيسة ممكن تكون مشيت تناولت، يمكن تكون سمعت وعظة كويسة، ويمكن في التسبيح، ويمكن لكن انت بتتحاور في حديث تاني، انت في عالم تاني من حديث انه الموضوع هو شنو اصلا. يعني انت شارد الزين وانت في محضر ربنا وانت في الكنيسة وانت بعد تناولك لكسر الخبز، بعد كده هو بيقول لك شنو بعد ما انت تتناول. فحديث في الطريق نقطة مهمة جدا بترجعنا لحاجات جميلة.
0: يعني كان دارين نتكلم في الحتة دي، تذكرت المسيح وكفرناهم والكلام ده جاء من وين. خلينا يعني نعمل خلفية تاريخية كده شوية أو نصية للحدث حتى ذاته، لأنه ده بيوضح لنا ذاته نحن بنرمي لشنو. الكلام طبعا قبل ما يحصل هم كانوا يعني في جبل التجلي فوق، والظهور بتاع إيديا وموسى وكده. فالحوار بتاعهم بتاع انه بتاع بطرس انه نعمل هنا خيمة ليك ولي وما بعرف الكلام. فهم لما انجوتي حد بيجوا بفكروا في نفس يعني خلينا نقول تأثير بتاع الجوعات هناك، انه العظماء ظهروا والكبار يعني اللي هم في التاريخ ظهروا هناك قعدوا. فجاء في ذهنهم انه يعني دمنه فيه ممكن يكون اعظم واحد حيكون يظهر، يعني عنده المكانة دي اللي كانت تجلي الظهر فوقه. فالنص بيقول إن هم كانوا بيتكلموا على خلفيتين. الخلفية الأولى النص الظهر الحدث الظهر إنه عظماء في تاريخ الكتاب ظهروا. الشيء تاني السؤال طرح بمفاهيم بتاع العصر داك ما بدي أهمية إلا للعظماء، لأن يا قيصر يا هيرودس يا كده أو رئيس الباقين ديل ما عندهم أي لازمة. فأي واحد كان داير يعني ياخد المكان ده، السؤال في إنه واحد داير يكون زي الإمبراطور ولا زي داريبك زي الملك أو كده. فدمنه هم كانوا بيتجادلوا في إنه دمنه فيهم
1: حيكون
0: يعني الأعظم. لا لا مش حيكون، يعني اللي هو ذاته عنده كل العلامات اللي بيكون أفضل وكده. وكانوا شايلين الحاجة بجدية، والحوار كان عكس حكاية إنه الحكاية دي ما لحظية، يعني هم كانوا بفكروا في الحاجة دي. يعني أساسا كان مالي شاغل فكرون، فطلع من فكرون وطلع برا بقى محتد شديد خالص. لدرجة إنه طبعا في حاجات ممكن يكون في الباك جراوند شغال هناك انت ما بتقوله، ده كله طلع برا. فعشان كده لما جاء المسيح قاموا سكتوا. يعني النص بوصل فكرة إنه هم كانوا خجلانين من الحوار حقه، وانده وصل لحتة إنه ما يصليهم قاموا سكتوا وما دارين يقول أي حاجة. فهو سأل وما منتظر منهم إجابة، لأنه هو عارف إنه ما حيجاوا. هم عارفين إنه الطريقة بتاع التفكير وتناول الموضوع ده أساساً يعني شيء مخجل، يعني افترض ما. فعشان كده طوالي هو سألهم ومشى في المثل طوالي. يعني وصل لهم المثل. فالحوار كان ذاتي أكتر، يعني بيتكلم عن حاجة عنده علاقة بمخاوفهم حتى. يعني أنا لازم أكون أحسن، أنا بالتأكيد أحسن من ذاك اللي هو حكاية المقارنات دي. وإحنا عندنا الحتة دي طبعا المقارنات دي ما بتجي فجأة، بتجي كنت غالب هناك إنه أنا أحسن من ذاك أو درب أحسن من ذاك. فده بياخد مساحة كبيرة من الحوار في الداخل. بعدينك لما تجي تتونس باللغة بتاعت إنك أنت يعني دار تثبت للتاني أنا عند الأفضل من ذاك. يعني صح عندنا الحتة دي بطريقة أو بأخرى في النقاشات بتاع الكورة. في واحد منزل طبعا بعد الكاس زي شالونا باريس سان جيرمان، قام بتاع ريال مدريد طبعا انا مدريدي، مطلع عن تاريخ ريال مدريد اغنى فريق
1: واكثر بطولات
0: يعني نفسيا كده هو داير ينتصر على الحدث ده انه انا بعد ده كله افضل. يعني انت فنفس الحاجه انه حتى ولو انت عملته وحققته وشنو انا افضل منك، والدليل هو كده. فالحته دي ما بيطلع ساي الا هو اساسا قاعد في الداخل. فده تعبير عن الذات اللي هو يعني داري بقى افضل، بفكر في المقارنة أنا لازم أحسن منه. فحكاية المقارنات دي بتاخد وقت مساحة أكبر في الداخل، وذاته هو اللي بيكون يعني في الحوارات بيجي بطريقة أو بأخرى أنه أنا أحسن. فالونسة هنا الطرف الثاني بيتجذب بالونسة، لأنه هو داير كمان يبين أنه هو أحسن ويقوم يركز على نقاط قوته شنو ويقوم يبين نقاط ضعف الآخر. فهنا بيقوم بيحتد الونسة. الناس ممكن تنجذب وبعد شوية يقوم يتحول لترين. طبعا ده بيكون عنده فريق وده عنده فريق وكده لأنه بيكون بقى ضجيج يعني.
1: وده ممكن يكون يعني ما يتم تداوله في الونسات بالذات يعني أيام شبيهة بالأيام دي. لأنه النقطة المهمة اللي أنت قلتها بتاعت المقارنات يعني يعني وأنت ماشي المناسبة عينك يعني على ذاتك نعم لكن على كمان منو الحق يقف قصادك في أنه يعني
0: أفضل منك
1: هي أفضل منك هي أسمح منك يعني حتى يعني ما ترتديه هذه الفتاة من يعني ثوب جميل أو حتى يعني ميك أب أو تسريحة أو كلام ده كله يتم تداوله يعني ده بكون في الفكرة أصلا زي ما أنت قلت. فأنت يعني بنمشي مناسبات وإحنا خدتين الروح ده وخدتين الفكرة بتاعت المقارنات والمنافسة منه.
0: طبعا البنات هم أكتر حاجة عندهم الحتة بتاعت المنافسة دي ده من نقاط ضعفات الأنثى على فكرة. يعني ده بياخد منها مساحة كبير خالص إنه هي وهي طالعة بتخد نفسها إنه تكون أفضل واحدة في الشارع يعني أو أفضل واحدة من الموجودات هناك أفضل واحدة من ال... أو على قال يعني ما في زول أحسن من الثاني لو في أضعف الإيمان يعني ما في زول أحسن من الثاني يعني دي حاجة بيكون يعني قاعدة بماخد مساحة رجال ما عندهم الحتة بتاعت المنافسة دي كتير إلا إذا كان يعني زي طعنون في كرامتهم يعني أو حسسون كده بقلتهم وحاجة زي كده ممكن الحتة دي بعدين تقوم تظهر والزول لكن ما بياخد مساحة كبيرة منها من ذهنه. طبعا ده بره من انه زول لو ماشي مناسبة كبيرة او كده بيحب انه يكون عنده مظهر جميل. انا قاعد اقول دائما الرجال في ابسط الهدوم قاعدين يكونوا قمة العناق يعني فهم ما ده فده ما همون فعشان كده الحاجة دي ما بتكون بيناته. لكن الرجال عندهم حتة بتاعت من يمتلك يعني انا عندي يعني مثلا حكايه البيوت العربات يعني يعني انا صاحبي داك فاتني حكايه الوظيفه انا يعني مثلا لو هو شاطر او عنده امكانيات وقدرات احيانا في الوظائف برضه او في كطلبه انا كان يعني وريت واحد يفوتني في الدرجه وكده في الشغل انا لو ساعدته حيترقى او حيكون مستواه يمشي فوق كده فده هنا ده هنا ده هنا مشكلة الرجال ممكن يكون في إنه هو داري لحك أو داري زي داك أو ما داري زول ينافسه ما داري زول يفوته أو داري يحصل يعني في الحاجات اللي هي عندها علاقة بالممتلكات أو المكانة في إذا كان في المجتمع أو في الشغل أو كده ده هو يعني ممكن يكون يا داري حافظ يا داري يكون مع إنه يعني لو في زول قريب له وخالص هو حاسس إنه الحاجة دي يعني رامي ظلالة في الدائرة فهو بيقوم بيحاول إنه يسعى بقوة إنه يفرط إنه هو أفضل. ممكن هنا بعدين يجي في الحتة بتاعت النقاشات ويقوم يأكد الحاجات اللي بأكد إنه هو مميز وكده بالمقارنات.
1: أكيد أكيد عزيزي المستمع في ونسة الطريق أو حديث الطريق ونرجع ونذكركم بسؤال الحلقة ياتو ونسة ياتو كلام الأيام دي شاغلنا أو شاغلك شاغل فكرك ياتو حديث بتداول هذه الأيام. في حياتنا كلنا بنمشي في طريق في طرق مختلفة كل زول بيمشي في طريق مختلف طريق الشغل وطريق الدراسة طريق الأسرة وطريق الأحلام اللي بنتمنى دايما إنه نصل لها يوم من الأيام. لكن السؤال المهم دايما شنو الحديث شنو الونسة اللي دايما اللي بتدور جوانا ونحن ماشيين في الطريق يعني وانت هسي في الطريق أنا ما عارف انت ماشي وين أو انت هتتجه لوين وحتى يعني انت ممكن تكون ماشي في مشوار سفر أو ماشي في الطريق لكن نوع الحديث نوع الونسة اللي انتوا قاعدين تتداولوه حاليا أو قاعدين تونسوا فيها وانتوا في البيت وانت بتسمعنا وانت بتتابعنا هل في حديث انتوا بتتداولوه في حديث انتوا بتتكلموا فيه وفي كلام انتوا قاعدين تناقشوه. مرات بيقولوا يا أستاذ جاكسون أجسادنا بتمشي لقدام لكن أفكارنا واقفة في الماضي وده الكلام اللي انت قلته قبل شوية. مرات بنكون وسط الناس لكن قلوبنا مشغولة بأسئلة ما لاقي لها إجابات ودي حاجة صعبة جدا، مرات الطريق بيكون طويل ومتعب، لكن الكلام الجوان هو اللي بيحدد كيف حنواصل المشوار، ودي حاجة طبيعية. ولا انت رايك شنو في انه مرات اجسادنا يعني بتزيد بتكبر،
0: لكن في محل واحد
1: وكان واحد ودي مشكلة.
0: وطبعا يعني فكرة الحديث المزعجة اللي هي ده السؤال صح اللي هو يعني بتاخد مزاحة، هو ده من أكثر الحاجات أن إحنا كشعب سوداني يعني على مر التاريخ يعني ممكن الحاجة دي موجودة، ما بس في الحدث الأخير ده ممكن يكون يعني كبره أكثر، إنه أول حاجة الخوف والقلق عدم الاستقرار إنك تكون وين وكده، فبتكون أنت فاقد هوية ودار تلم هويتك. يعني أنت لو طلعت برا قبل شوية كنا قاعدين نتكلم إنه السودان يحبوا يكونوا قاعدين مع بعض، دي علامة بتاع خوف على فكرة وقلق. يعني ليه؟ لما انت ما دار تقعد بعيد، دار تقعد يعني مع ناس قريبين لك، في ناس قاعدين يقولوا يا اخي ما هم مجتمع، ده علامة بتاع خوف. زول دار يحافظ على هويته، هو دار يحس انه هو امن في مكان امن.
1: نعم
0: كويس. والحاجة دي في نفس الوقت انه بتقوم تعكس قدام الزول الثاني اللي انت يعني اتوجدت في وسطه، بتقوم تعكس له مخاوف تانية انه هو بيقلق منك انت. انت هنا جيت وبعدينك بتكبر وعملته يعني مجتمع هنا، مجتمع يمكن يكون شويه مختلف من مجتمعنا هنا، حتى ولو كان في يعني اقل من ناحيه وكذا، لكن المهم وجودهم مع بعض انت بتشكل تهديد للزول الاساسا ده محله بطريقه او باخرى. طبعا ده الحته اللي حاسه ان احنا برضو داخلين فوقه، فبيقوم بقلق منك انت، فانت دار تحافظ على هويتك، دار تكون مع ناسك تتونس وكده، ومع بعد ده كله يعني بيكون ما ما ما ما قادر تقبض الحاجه دي. طبعا ناس اساسا هم قلقانين وخافين وخايفين، جيت لاقوا مع بعض قاموا جابوا المخاوف دي كلها مع بعض وبيقوا شغالين يتروا في المخاوف دي ذاتها. فبيزداد الامور اكتر انه يلا ده بيقوم بيقلل حتى يعني انك انت تكون زول معطي او طائع او تهتم بالاخر او حتى تهتم بانك انت تكون موجود كوجود، لانه بياخد مساحه التركيز بتاع انك انت تحافظ على هويتك وكده وقلقك. فبيقوم بياثر على تفكيرك، بياثر على بعد شويه يعني احنا زادنا المخاوف والقلق ده ذاته، بيجي لحته بتاعت قله الفرص، انه يعني احنا كيف نقدر نلقى، ما في فرص ممكن يكون عشان نحن ننجح أو نقدر نمشي يومنا، أو يعني كيف نقدر نحن نكفي نحل المشاكل دي، دي كلها بتقوم تجي فارض حالة، فبتاخذ مساحة كبيرة، وهي كل ما المخاوف دي ما بنقدر نحلها كل ما بتقوم يعني تكبر أكتر. يلا ده بيكون بيدخلنا في حتة بيسموه إنك أنت بتخش في دائرة كده نفسية، إنك أنت عندك مشاكل كتير في ذهنك، عندك أسئلة كثيرة لكن ما عندك أجوبة للأسئلة دي.
1: بالزبط.
0: كل ما هي تكتر كل ما بياخد مساحة أكبر من الرأس، يعني مساحة كبيرة في الرأس وفي النفس، وبالتالي بيقوم بينعكس حتى ذاته يعني في الوجود اللي انت قاعد فوق بطريقة غير مباشرة كده. فإذا انت خشيت في حتة بتاعت انه أسئلة كثيرة وما في حلول، دي أزمة وبزداد حدة، بعد شوية بيقوم بيأثر على يعني راح انك تكون زول عطوف، يعني بتقلل العاطفه زي الكلام اللي قبل قلته ذاك، وضعف العاطفه انك انت ما عندك له، بعد شويه ممكن ذاته يقوم يعني ينعكس عليك انت، يعني انت بتفتكر انك انت يعني خايف على حاجات تحصل عليك انت وبتعطف على نفسك، بتيجي تلقى انه عاطفك على نفسك عمليا ما في حتى، يعني شكلك بعد شويه ما بتهتم بيه لانه في حاجه ثانيه كبير.
1: نعم.
0: ماخذ مساحه هناك، يعني ممكن يكون لبسك او حتى ممكن يكون اكلك يكون المهم، فالامور بتزداد ازمه اكثر لانك انت بتكبر جوا خالص ومن غير حلول وهكذا. فده ده من الحاجات اللي ممكن يكون يمكن يؤدي برضه لانه يعني زول يمرض ويقوم يودينا في حسابات ثانيه برضه.
1: حنرجع لحديثنا، حنرجع للنقطة المهمة اللي احنا بنتكلم فيها في هذا الصباح، وما أكثر الحديث اللي تم تناوله أو الونسات اللي تمت خلال الأيامات الماضية في جوانب مختلفة في حياتك اليومية. وأكيد الخمسة يوم دي تناولت يعني كم موضوع أو تناولت كم فكرة وأنت بتتحاور فيها مع شلتك مع أسرتك مع أولادك، وأتمنى إنه كانت مثمرة وأتمنى إنها كانت مفيدة وأتمنى إنه هي ما أخذتك لحتة فيها مقارنات أو حتى فيها صعوبة وجود الأجوبة المناسبة. صباح الخير لكل الناس اللي انضمت لنا، لكل الناس اللي بتتابعنا والكتبت لنا، وبنقول لكم مرحب بالتهاني بتاعتكم، مرحب بمشاركتكم، أهلا بالمعايدة بتاعتكم، ولأنه إحنا ما التقينا وما تبادلنا التهاني ولا التبريكات أيضا، ولا يعني باركنا للناس اللي يمكن تكون توفقت إنه تتزوج أو خطبت أو عملت خطوة مهمة، فألف مبروك لكم، وبننتظر تهانيكم في هذا الصباح، وبننتظر سلاماتكم، بننتظر معايدتكم في هذا الصباح، واكتب لنا وقول لنا أنت من وين بتسمعنا. خلونا نبتدي بأول رسالة لصديقتنا ميساء علي. صباح الخير عليك يا ميساء، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. ميساء بتقول صباح الخير هيثم أستاذ جاكسون، وصباح كل المتابعين لراديو سمر، وصباحي أنا ذاتي، صباحك ورد، صباحك جميل يا ميساء. وبتقول له صباح ستة الكل لأم ميساء، صباح الخير عليك يا أم ميساء، وكل سنة وانت طيبة، ويا رب دايما انت بخير وربنا يديك العافية. بتقول دايما صباحات السعادة الروعة والإبداع في راديو سمر، أنا مغرمة جدا بالديكور يا ميسا، شكرا لك كثير جدا، بتاعت الاستوديو فيها القرعة يا سلام، والطبق طبقين بدل واحد،
0: الريف السوداني قلنا
1: أها، والمبخر في مبخر جميل جدا، ناقص البخور
0: نجيبها المرة،
1: وبتقول الفنجانين ناقصين القهوة والسكر. حنعمل لك يا ميسا، حنجيب القهوة وحنجيب البخور، نولع لك البخور هنا وحنجيب الفنجال والقهوة أكيد
0: بذكر مش
1: أيوة أكيد كل يعني يمكن حنعمل لكم
0: الفات
1: جلسة، لكن تكون مسائية صباحية دي يعني أنا ما أعرف، مرات ما بتكون كثير لأنه ممكن الناس تكون مشغولة، لكن ميساء حقيقة يعني شكرا لكل ملفة انتباهك، وإحنا بنشكرك جدا جدا على الروح الجميلة ميساء ومتابعتك دايما، وشكرا لك ميساء. شنو الحديث اللي كان يتداول الأيامات الفاتت بيناتكم بين يعني الأسرة أو صديقاتك، أو يعني شنو الونس اللي كانت بتتم، وشنو هل انتوا طلعتوا بيه، وشنو النتائج اللي انتوا طلعتوا بيها من خلال الونسة. إقبال صباح الخير عليك وتحية طيبة. إقبال محمود بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر، صباحكم خير الأستاذ جاكسون والأخ هيثم، كونوا بركة أينما كنتم. أيضا أنت أختنا العزيزة إقبال، ربنا يستخدمك وتكوني بخير دايما. وبتقول أحد مبارك عليكم، موضوع الأيام دي أعراس بس، سامع يا أستاذ، وتجهيزة الحنة أهم شيء. ده الحديث اللي احنا بدينا به أستاذ جاكسون قبل شوية، إنه في حديث، لأنه يعني المناسبات دايما إذا كان عيد الفطر أو إذا كان عيد الأضحى أو يعني الأعياد اللي دايما بتلم الناس وقريبة دايما، لأنه بتكون في فجوة كده بتاعت ناس صايمة والناس بتعيد نفسها والناس بتتهيأ كده، يعني دايما دي العطلات أو دي الأيام الناس بتكون يعني وقتها كويس أو أيام كويسة، بحيث إنه كل الناس تشارك الأفراح
0: بالضبط، والناس معظم يعني العطلات بتاع الأعياد الناس بتحب تعمل البرامج الكبيرة دي اللي هي سي قالت أفراح مناسبات، يعني إذا واحد عايز يخطب عايز يتزوج، وإحنا قعدنا عن مؤتمرات المهم، فده وقت مساحة كويس إنه الزول يعمل البرامج بحيث إنه يكون مريح للتجهيز، ويكون في وقت مريح لأنه الناس تقعد تخطط بصورة كويسة والتنفيذ، وبكون برضو بيضمر لك إنه في عدد كبير ممكن يجي لأنه ما في شغل وكده أو الناس مؤجزة، فده أكتر وقت مناسب يعني، بالإضافة ل اللمة بتاعت العائلة والأسرة اللي يعني ده الوقت المناسب إنه الناس تلاقى، إحنا يعني مش اللمة بتاع الأسرة من ناحيتين، الناس البيت اللي هم من الصباح ماشيين الشغل وجايين بالليل بس نايمين، وتاني إنه ما في قاعدة كده، فوقت الإجازات دي بتخلي الناس اللي هم دائما في الشغل البيت بيجوا بينوموا فيه، وبدي فرصة إنه الناس تتلاقى يعني حتى ولو كان لفترات، كان بيطلع ولكن يكون في مساحة بالصباح ده يحضروا مع بعض لغاية مع بعض الساعة 10 أو 11 بعدين ممكن يطلع البرامج وكده. اللمات الأسرة الممتدة يعني العمام والخيلان وكده برضو فرصة إنه الناس يا بيكون في زيارات يا بيقوموا يعني بيجوا بيقعدوا مع بعض احيانا يعني والناس بتحب انه يلموا الاولاد مع بعض برضو اللي هم يعني بعيدين من بعض الاولاد الاخوال يعني والعمام وكده, انه دي فرصه يجي يتلموا ويكونوا مع بعض مع اخوانهم ويكون فرصه للعب والترفيه. فده ده ده, ده اوقات مناسبه انه الناس فعلا تتلم وتعمل برامجهم. ونحن شطار طبعا انه في الاجتماعيات دي ما بنحضر لها بالتحضير الكبير ده, احنا بنعيشها يعني.
1: اكيد. واتمنى كمان الحديث اللي دائما جميل لكل زول بتفكر هل انا حلقى عريس, هل انا حلقى عروسه, في واحده يعني انا حرتبط بيها انا. فدي واحده من النقاط المهمه اللي بيتم تداولها في المناسبات زي كده او يعني الاوقات زي كده. يعني حتى في اسر, حتى في امهات يعني بيكونوا يعني عارفين يعني المناسبات دي بيظهر فيها عرسان
0: او عروسات
1: او عروسات مثلا للمغتربين او للناس العايده او الناس الجايه او يعني النسائب. والوقت ده يمكن في يعني ناس يعني في الوقت ده بيرشدوا وحتى بوجهوا توجيهات صحيحة. وحتى في فتيات أو يعني الجميلات أو الـ الـ الـ الـ العاملات يعني في داير أقول إنه في بنات دائما بيصهروا في المناسبات دي قدر شنو
0: بيختفوا الأنظار يعني مؤثرات أكتر مميزات يعني إذا كان من ناحية بتاعت الاجتهاد والشغل أو الشكل.
1: بس دي النقطة. أيوة. دي النقطة اللي أنا كنت داير أقولها الاجتهاد. البيت العملية
0: اللي طبعا الأمهات والناس الأمهات والحبوبات والخالات هم عندهم مقاييس معينة للبنات في المناسبات بيقوموا بيقولوا أيوة بس دي.
1: وده حديث جميل على فكرة. دي ونسى يتم تداوله إلى أن يتم باللقاء الجميل اللي يعني
0: يعني انت دار توصل فكره انه في واحده ترند بتكون يعني ده اللي بيشغل الخالات
1: طبعا
0: والعمات هناك انه دي يعني احنا ممكن يكون بيتحاوروا او اي زول في الباك جراوند يعني بيفكر فيها انه دي ممكن تكون مناسبه لولدي او لولد اختي او لولد اخوي او حاجه زي كده. فبكون في كذا واحد بيكون يعني واحده منهم من شغلات بالكلام ده. ده المطبخ بيشتغل هناك نقول ده يعني اللي هو شباك المطبخ اللي هو بيشتغل في انه كيف يقدر يعني يشوف الست البنات اللي ممكن يكون على مواصفات الاصول يعني انه مجتهده وتشتغل وكده. بالاضافه اللي طبعا لما يجي تلاقوا كلهم هناك مع بعض الاولاد برضو ممكن يكون عندهم راي تاني في المنافسه وفي التفكير وكيف
1: في حديث طويل بيتم هنا يعني حديث مداه طويل جدا ويتم مناقشه حاجات كثيره على فكره بين الاباء بين الامهات بين النسائب. في حديث في ونسب التيم جميله جدا جدا. فنكمل كده ونرجع للنقطه دي, والنقطه دي مهمه جدا جدا. استاذ فضل صباح الخير عليك وتحيه طيبه ومبسوطين جدا وكل سنه وانت طيب. وانت لاول مره انت حتعيد خارج بلدك الام السودان والبلد اللي انت كنت موجود فيها وفي دوله ثانيه يعني كل يعني ما فيها جديد. فكده ادينا الأخبار الطيبة كيف احتفلت بعيد الأضحى أو كيف يعني كان العيد عندك هناك في كندا. بيقول بسم الله وباسم الحب الذي يجمعنا ولا يفرقنا وباسم الإنسانية التي تبقى حين تتبخر كل الأشياء. صباح الخير والجمال والسمر, صباح يمتد من وريد الوطن إلى كل مغترب ونازح ولاجي الحب أول الإنسانية دائما فضل كتشو. مرحب بك يا فضل, شكرا لك وكل سنة وانت طيب, وبننتظر ايضا انك تكمل معنا الحديث. نادرة ريم بتقول صباح جميل, صباح النشاط وتفاؤل, صباح حيوية وطاقة ايجابية, احلى صباح مع راديو سمر. تحية طيبة لك وشكرا لصباحك الجميل, مبسوطين جدا بوجودك. فضل بيقول الوطن ليس مجرد خارطة على ورق, الوطن هو نحن بملامحنا بضحكاتنا وبقدرتنا على الوقوف مجددا بعد كل عاصفة. عندما يجتمع الأستاذ جاكسون البينو وخلف الميكروفون الأستاذ هيثم فنحن لا نتحدث عن السياسة أو الخلافات بل نتحدث عن الإنسان, الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتش شكرا يا فضل, وأكيد أنت دائما معانا وأكيد أنت دائما بتشاركنا وبتكون معانا. صديقنا ريجي ولا ريج لام ليمي بيقول مرحب يا ريج، صباح الخير عليك بين بليس ساندي، شكرا لك وأيضا يومك مبارك أكيد يا صديقنا. وفي هبة خاطر بتقول صباحكم خير وبركة وأمل وسلام، مرحب بك يا هبة، تحية طيبة. وأيضا ريتشارد جاكسون، صباح الخير عليك يا جوزيف عفوا، بيقول أسعد الله صباحكم لأسرة راديو سمر، وصباح الخير لأستاذ جاكسون المخضرم هيثم اللي شاغل الكل اليومين ديل، الشاغل الكل اليومين دول، أشياء كثيرة ومختلفة، لكل واحد فينا عنده زاوية محددة بيشوف بها. مثل البنات عندهم مناسبات من حنة من حنة إلى العرس، دائرات يلبسن أحسن ما عندهم، وعندهم تنافس بيناتهم، والشباب عندهم موضوع دوري الأبطال والفائز منه، وخاصة موضوع مبابي واحد ما محظوظ وإلى الآخر. أنا عارف جاكسون أكيد ريتشارد من الصباح يعني، ويمكن تكون دي واحدة من الحاجات الصعبة.
0: جايبين مبابي مرتين في بطولة مع ناس هناي باريس، ما شالوا هناي بطولات يعني أندية، وهنا مرتين مع ريال مدريد وما برضو يعني كان في فريق اللي هو فيه، هناك شالوا اثنين وما في، وهنا شالوا اثنين
1: وهو قاعد. صدام صباح الخير عليك يا سيكو، احنا سعيدين جدا، بيقول صباح الفول عليكم استاذ هيثم استاذ جاكسون، احد مبارك عليكم. شكرا يا صدام، متحية طيبة واسعد الله صباحك بكل خير. عندنا رسالة من صديقنا دانيال اويد دومينيك، صباح الخير عليك يا أستاذ دانيال، ومبسوطين جدا حقيقة إنك أنت معانا في الحلقة دي، وصباح الخير عليك يا دانيال، ومبسوطين جدا بوجودك معانا. دانيال بيقول صباح الخير من جنوب السودان، يا تحية لك ولكل الناس في جوبا ولكل الناس في المدينة اللي أنت موجود فيها يا دانيال. وبيقول مستمعي راديو سمر، بتمنى إليكم والأسرة كل عام أنتم بألف خير وصحة لراديو سمر. شكرا لك يا دانيال. بيقول دانيال الأيام دي المعلومات وأيضا والمعاني الدينية بتشرح الناس الدينية، المعاني الدينية قناة الناس عفوا،
0: هو قال طالع ترند ديني،
1: طالع بترند ديني، وبتشرح الفرق بين الأيام والمعلومات والأيام المعدودات في
0: القرآن،
1: في القرآن. وبيقول الناس بتسأل يا تو أيام دي المفروض نكتر فيها التكبير والذكر، وبقت فيديوهات الشيوخ دي لافة الفيسبوك، ده حديث ممكن ترند وكلام أيضا يتم تداوله. شكرا يا دانيال أويت للرسالة وتحية طيبة لك. وملكة يوسف بتقول أحد مبارك، شكرا لك. والمجتبى محمد الأمين عبد الله بيقول صباح الخير والسعادة والعافية على الجميع، مرحب بك يا المجتبى، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. أيضا عندنا رسالة من فضل، أتمنى إنه نقرأها، وكمان في رسالة من بسيوني والتينجا، بيقول كل الحب الأستاذ جاكسون، صباحكم جميل، ربنا يبارككم، تحية لأستاذ جاكسون. شكرا لك يا بسيوني تينجا، في تحية خاصة لك يا أستاذ من
0: أهلا وسهلا أخونا بسيوني، مبسوط إنك تكون يعني متابع معنا في الحلقة،
1: ومرحب بكل زول بيسمعنا، مرحب بكل زول بيتابعنا، وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودكم معانا في هذا الصباح الجميل، وإنتوا بتتابعوا صباح بلدنا، وفي حلقة من الحلقات الصباحية وبداية الأسبوع، بداية مشوار جديد حديث الساعة.
0: أستاذ حميد، أنت شفت بتاع فضل ده اللي هو بتكلم عن صدى الهوية والنبض الإنسانية العابر للحدود دي ما شفتها؟
1: هي ما موجودة. ممكن شاركني اتفضل ممكن يعني.
0: كاتب فوق فضل تاور كيتش صدى الهوية والنبض الإنسانية العابر للحدود في زمان كثر فيه الضجيج وتلاشت الكثير من الأصوات الصادقة. يخرج راديو سمر ليقول للجميع إن جفت ينابيع الكلام فلن تجف فينا المروءة، وإن تبدلت جغرافية الأوطان فالتاريخ تسطر المواقف للحدود. يا سلام على كلامك الشاعر النسر الجميل ده، يا كلام الشاغل الناس الأيام دي. الشاغل الناس ليس مجرد أخبار تبث أو أحداث تروى، بل هو الأسئلة الكبرى التي تدور في خلد كل سوداني وسودانية. كيف نبقى على جزوة الأمل المشتعلة؟ وكيف نحمي ذاكرتنا وجمالنا الإنساني من الانكسار؟ الله عليك. اليوم وفي حديث في الطريقة يلتقي الإعلام المتألق هيثم بقامة فكرية وإنسانية سامقة. إيه الكلام الجميل ده يا هيثم. الأستاذ جاكسون البينو لقاء ليس كغيره، لأنه يغوص في عمق الهوية المشتركة ويفكك تفاصيل الوجع ليعيد صياغته أملا وتماسكا. ده أنت بقيت معانا هنا يعني
1: ودائما حاضر معانا. أيوة يعني على فكرة.
0: لا أنا قصدي في الاستديو يعني.
1: نعم نعم.
0: كويس أنه صوت العقل المستنير الذي نحتاجه جميعا في هذا المنعطف التاريخي. نحن في هذه المنصة وتحت الرؤية الراسخة التي يرسخها ألا نبيع الوهم ولا نقتات على الأزمات. نحن هنا لنصنع منبرا حرا لكل سوداني يبحث عن أخيه، لكل قلب يحن للبلد، ولكل إنسان يؤمن بأن المحبة هي طوق النجاة الأخير. رسالتنا اليوم واضحة وصريحة، قد تضيق بنا الأرض لكن تتسع بنا القلوب، ومن عاصمة الصمود إلى كل منافي الشتات والمغتربات نرفع الصوت عاليا ليسمعه القاسي والداني. الحب أولا والإنسانية دائما، هذا ليس مجرد شعار، هذا هو عهدنا وهذا هو معدننا الذي لن يتبدل. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو، شكرا كثير يا فضل كتشو على النسر الجميل ده. يعني دي مقطوعة كده ناخدها تأجيرة فوقنا للصقة يقرأها كل واحد، كل سوداني. ده تعبير أصيل عن سوداني أصيل فعلا، فيه كل المعاني السودانية الرائعة والجميلة والتآلف الاجتماعي اللي بنتميز به دائما. ودي الحاجة الفعلا احنا يعني بنحاول بقدر الإمكان نصارع ونحافظ عليه كرسالة أينما نحن موجودين. شكرا وشكرا على حضورك الجميل ده.
1: شكرا يا فضل، دائما مبدع ودائما يعني حديثك هكذا دائما يعني كلامه جميل، دائما بياخدنا لرحلة مساحة كويسة جدا إنه يعني يذكرنا بكثير من الحاجات المهمة جدا جدا لنا كسودانيين. حنرجع لك وأكيد حنرجع لكل المتابعين في رسالة جاتنا من محمد عبد الرحمن آدم، بيقول صباح الخير من داخل جبل مرة.
0: يا سلام.
1: كل سنة وإنتوا طيبين، وطن كده متعافي من الحروبات وينعم بالأمن والاستقرار. تحية لكل الناس في دارفور وبالذات في جبل مرة، ناس في نيال، الناس في الفاشر وفي زالنجي، ناس في كل المناطق دي يعني في كل مدينة في دارفور. أتمنى إنه تكونوا بخير وكل عام أنتم بصحة وعافية ويا رب دائما سالمين وتامين.
0: يعني ملاحظ إنه الرسائل جايين من أقصى يعني كل اتجاهات السودان.
1: نعم أكيد.
0: يعني من الغرب والشرق ومن وسط باين الرسائل هنا جايين.
1: كمان موسى محمد عيسى بيقول صباح الخير والسعادة، مرحب بك يا موسى وأسعد الله صباحك بكل خير. مرحب بأستاذ عبود إدريس، تحية طيبة ومرحب بك. حنان إدريس بتقول صباح الحب والجمال مع الصباح الإيجابي، تحية لك يا حنان وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. إذا حلقتنا يا مستمعين يا كرام، زي ما إحنا بدينا حديث الطريق ونست الطريق وسألنا وما زال السؤال هو متروك، وإحنا بدينا أسبوع وأكيد في حديث كثير حيتم تداوله في الشغل، في الجامعة، في المدرسة، في الحلة، الناس راجع، الناس ماشى، في حديث يتداول اليوم، راجعين السودان ولا ما راجعين، في حديث بيتم اليوم بيتداول إنه هل في سلام ولا ما في سلام، في تغيير حيحصل ولا ما في تغيير، وكثير من الأحاديث. لكن بنطلع بشنو شنو هو المهم، وهل في حديث ممكن يكون ما له أي معنى، ما له أي مضمون، ما له أي مكان أصلا ولا لا؟ ويأتي نوع من الحديث المهم دائما مفيد، وأنت بتكون جزء أساسي منهم لترسخ مبادئ وقيم وحاجات جميلة جدا في ونستكم. ولو ونستكم كمان مجرد ونسة ما عندها أي معنى ولا بيفيد ولا أي شيء، مجرد جوطة وكوراك وقعاد واستهلاك للوقت وضياع للوقت زي ما بنقول. وعندنا أمثلة كثيرة كسوداني، نقتل الوقت، نضيع الوقت، ودي مفردات قاتلة يا أستاذ.
0: أها فعلا،
1: تعال نضيع الزمن، تعال نقتل الوقت، نكسر الوقت. يعني كل جم يعني كل كلمة نكسر، نقتل، نضيع.
0: على فكرة التصريحات دي بتيجي يعني نتيجة لأنه نحن مللنا من أنه نقدر نحل مشاكلنا بأمانة. يعني السبل والحيل بتاع حل المشاكل، الأسئلة، التحديات، القلق، ده ماخد مساحة كبير جدا جدا، بقت أزمة. يعني بقى كده زي كرونيك في حالات في حياتنا وفي شخصياتنا وفي طبعنا، فبيجي منه بقى نحن لطالما ما قادرين ننجي زي حاجة، تعال نجي نقفل الزمن ده، نضيع، نشوف حاجة كده نفرغ فيه. وهي محمدة إنه ما ننفجر من الداخل، لكن من ناحية تاني ما كويسة إذا كمان ده بقى عادة جديدة أخذت يعني مكانة بقى، وبقت تشكل شخصياتنا لطبع تاني جديد، ويودينا لمكان تاني ممكن يكون يخلينا إحنا نكون سلبيين أكتر، ما بنحس بالآخر بصورة كويس. فنحن محتاجين بدل نمشي يعني نضيع زمن كبير في أنه نقتل الزمن أو ننتهي من الوقت ده كيف، ونحن الوقت ده تقيل علينا. يعني ده خلينا نرجع وراء. يعني هل نحن عندنا فعلا، أو خلينا نرجع في لحظة تأمل ولأذهاننا ودواخلنا، هل فعلا نحن عندنا قضايا كبيرة؟ أنا بقول الحتة دي أنه يكون إقرار شخصي، يعني أي زول هو بذاته بنفسه يعني يقوم يحاصر الحاجات من دواخله. طبعا الحاجة دي ما بتحصل إذا نحن كنا قاعدين في وسط جماعة أو في نقاش، أو أنا يعني أديت القلق والحاجات دي أديته مساحة، عايز يعني بسأل وما بفكر في الحلول. إذا الحاجة دي بقت كثيرة، إذا أنا محتاج أعرف أحصر الحاجة دي جواي، أعرف أنه فيه، وأدي فرصة لأنه أنا أفتش في الحلول. لأنه زي ما قلنا أنه لما تكتر يأخذ مساحة في الذهن، ما قادرين نلقى لها حلول. ولما نلقى نفوسنا أنه ما قادرين نتعاطف مع الآخرين، ما قادرين نحس بالآخرين أو نتكلم عن أوجاع الآخرين، ودي حاجة شائعة برضو، ده بيعني أنه إحنا محتاجين نقعد نهدأ، نتأمل شوية، يعني نهدأ من التفكير. أنا قصدي ما نفكر في الحلول دي ولا نفكر في المشاكل دي كله يعني ما نكتر الأسئلة، ما نشوف المصاعب، ما نشوف التحديات، لكن نجي نشوف ده شنو الحيل اللي ممكن أنا أبدأ بواحد أسهل الحاجات، أو اللي أنا شايف أنه أنا أقدر أحله، أبدأ أنفذ، أخطط أنه أنا أحل. فلما أنا أحل واحد من المشاكل اللي أنا ما لاقي لها حلول، أنا بكون مبسوط وبمتلك عاطفتي أنا ذاته، يعني اللي هي خلاص بقت نادرة وناشفة دي، حاسس أنه أكون عندي شغف أكتر أنه أنا أعمل. قلنا العاطفة دي هي لما ما تطلع على الآخر حتى ذاته بتجف أنه أنا ما بقدر أستخدمها، فأستخدمها في أنه يكون عندي قوة أنه أنا أحقق يعني نجاح بسيط في أنه أحل أبسط حاجة. فأنا أبدأ بخطوة واحد مشكلة ومشكلة تانية، وكل ما أنا أنجح في أبسط الحاجات بمشي لخطوة تانية، كل ما أنا بفرغ الأسئلة والونسة الأنا اللي هي الذاتية دي ممكن تكون، والقلق مسيطر ده أنا بخففه شوية شوية. فدي حاجة مهمة جدا جدا. الفرص كبيرة، حتى ولو نحن قاعدين نشوف أنه هي ضيقة من خلال الذهن بتاعنا المليان عدم حلول لمشاكل، فرص كثيرة. الإمكانيات والقدرات بتاعك بتاع كل بشر كبير خالص، يعني أنت ما قدرت أنك أنت بس، خلينا نقول أنك أنت ما أديته مساحة أنه تشغله. فالفضاء كبير والفرص كثيرة، والنجاح قدامك بتوقف عليك أنت كيف تقدر يعني تخفف التقل بتاع الونسة والقلق اللي هو يعني في الباك جراوند الماخذ مساحة كبير.
1: إذن ما زلنا معكم مستمعين الكرام، وتحية طيبة لكم لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا. ويمكن يعني في الوقت ده تسمعنا على الابليكيشن أو على الراديو، والناس بتسمعنا على الساتلايت، مرحب بكم في صباح جديد والبسمعون صوت وصورة. تحية طيبة لكم وكل الحب والاحترام. مرحب بكم في رحلة جديدة في أسبوع جديد، ونصلي من أجل شهر جديد واستعدادات جديدة لأيام ما بعد فترة يمكن بتاعت هدنة، بتاعت فترة بتاعت راحة، ونعيد مرة تانية مشوار الحياة ونكمل الحياة. ما تنسوا أنكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على الواتساب من خلال الرقم 0-35-79-76-55-35-9. مرحبا بسؤال.

0: إذن دائما راديو سمر راديو لكل السودانيين, وفي هذا الصباح الجميل حديث الطريق أو ونسة الطريق. لكن قبل ده عادي نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم, يا ريت ما تمشوا بعيدين خليكم قريبين.
1: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا, مشكلاتنا, سعاداتنا, آمالنا, فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

0: لمحة ضي. العفو والعافية بترد الروح لو كانت جافية. العفو والعافية تخلي قلوبنا متحبة ودافية.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: إذن أهلا بكم بعد فاصل قصير، وإحنا معاكم ما زلنا في حديثنا، ما زلنا في هذا الصباح، وبنقول لكل مشجعي أرسنال هارد لك، وفي صراع كان طويل جدا جدا، وصل لنهاية يمكن بدون هزيمة، يدوب يتهزم أمام باريس، ودي حاجة ممكن تكون مختلفة وحاجة إنجاز تاريخي حقيقة لأرتيتا والمجموعة بتاعته. بنقول ألف مبروك لباريس إنه هو حافظ على اللقب على المرة الثانية على التوالي، ودي حاجة ما سهلة. وأنريكي دائما عنده يعني خارطة قاعدة تكون عنده مفاجآت كثيرة حقيقة بالنسبة لمدربين كتار جدا جدا. وأيضا أستاذ العالم بيستعد لأكبر محفل كأس العالم وشهر ستة، وأكيد يعني بين حديث طويل وبين حديث قصير،
3: طبعا في باك جراوند شغالين انه كيف نقدر نخطط له ونحضره كويس وهو قريب الصباح، ولا اوقاته غريبه من اوقاتنا، دي كلها حاجات يعني ونزا واخده مساحه.
2: واكيد يعني حتى التوقيت، يعني لانه كندا وامريكا والمكسيك
3: احنا عندنا 7 ساعات، المواعيد كلها بيكون بالليل الا نحضر بعض المباريات المعاده يعني.
2: وكمان حتى لو في مباراة يعني في زمن مبكر، والناس هتكون في وظائفها، هتكون في الأشغال يعني، دي حد من الحاجات الممكن تكون. فإذا في حديث أيضا يتداول في الموضوع ده، في إنه الناس هتكون كيف، وأكثر ما هو تم حديثه أمس يعني، ويعني خلاص الملف ده يتقفل بتاع أبطال أوروبا.
3: أنا خلاص
2: أبطال أوروبا نعم هو يتقفل خلاص كده. باريس ألف مبروك، والناس هتجي راجعة للمنتخبات عشان تشوف ماذا بعد. وأيضا في حديث بالنسبة لمنتخب إيران اللي حيشارك، لأنه بالمناسبة مشاركته حتكون في الولايات المتحدة، ودي مجموعة موضوع ما سهل. وأيضا موضوع حاصل حديث يعني وترند يعني الكنغو وعودة هذا الفيروس.
3: أي قالوا برضو ما حيخشوا إلا يعني يتأكدوا تماما إنه هم خالي المرض ده، لكن برضو الولايات المتحدة من حقهم يعني ده مرض يعني وبائي مرضي. ومعدي بعدين لازم هم ياخذوا احتياطهم، مع انه غالبا اللعيبه دي كويسين يعني، لكن الاحتياط
2: واجب. الجمهور المشكله في الجمهور يعني،
3: الجمهور الكانغو برضه بيسافروا
2: بالضبط كده. وده حديث يمكن قد يكون يتم تداوله في الكونغو بالذات، لانه ممكن يفتقد لكثير من الجمهور
3: لكن حقيقه في المرض الوبائي اللي هو منعوا فيه الناس اللي جايين يخشوا غزه يودوا مساعدات وكده، اكتشفوا ان هم عندهم في انا ناس اسم الوباء ده اسمه شنو ده برضه، ما يعني هو معدي وقاعدين يقولوا اخطر من الكورونا برضه. فانا داير اقول يعني ده ممكن يجي من اوروبا كمان يمشي، ليه ما مسلطين فيه الدواء الضوء هذا هنا بتاع الموقف بتاع العنصريه ولا

0: انه الافارقه لهم مكبرين الشبكه العدسه في موديلاك ومصغرينها يعني.
1: يعني ده حيكون حديث وشغل الناس وبالذات الوضع يعني الراهن في الشرق الاوسط قد لا يكون في اطمئنان بخصوص المنتخبات الممثله لبلدان يعني الاردن والمنتخب ايضا السعودي ومتابعه الجمهور ولا اظن الموضوع حيكون عادي.
0: هو ما الحرب تقريبا الناس هسه في وقف اطلاق النار يعني. وطبعا بدون الدول
1: ما عدا لبنان
0: لبنان هي المستمره. فبس الخوف انه ما في قرارات مفترض تطلع في الايامات دي اذا كان في مفاوضات او في مواصله بتاع الضرب، مع انه ما في قرار كده واضح. ده فعلا بيخلي الناس شويه كده تقلق في انه ما بيكون في استقرار في المشاهده والاستمتاع بالله. هو حقيقه احنا ما حنستمتع كثير بالدوري ده طالما نحن يعني واقع علينا بلاوي كثير، لكن نتفائل ونحن يعني نستمتع بقدر ما نقدر.
1: تمام. إذا هناك حديث يتداول، هناك يعني كلام دقيق أو كلام بسيط وصغير قاعد يتم تداوله، لكن أيضا نرجع للموضوع يعني لأنه منه إحنا جات الفكرة اللي موجودة في مرقس 9:33 حديث المسيح مع هؤلاء التلاميذ. وما أكثر يعني الحديث اللي كان بيتم المسيح وناس كثيرين جدا جدا، وكله كان يعني حديث عنده طابعه الخاص، وما في يعني ما تم تداوله في أي واقعة المسيح كان موجود فيها. ولأنه ما أطول حديث اللي تم بين رجال الدين اللي تم بين رؤساء المجمع في الطريقة بتاعت قتل المسيح، لأنه كلام يعني كله كده يعني مزيف، كله كده مزور، كله كده
0: هو دائما زي ما قلنا غالبا الكلام اللي بياخد مساحة الونس اللي بتفرض حالة هي يا نابعة من مخاوف معين، يعني في مخاوف يعني خلت الناس إنه تنشغل بالحاجة دي. فموقف يعني مثلا موقف بتاع رؤساء الكهنة، هم متخوفين من النجم الطالع ده اللي هو يعني ماخد منه الضوء، فمسلطين الشعب مسلطين الضوء عليه. فكل كل الونسة كل الاجتماعات كانت عبارة عن انه كيف نقدر نجمع نقاط ضعف ونقنع الشعب انه الزول ده اساسا ده يعني ما ده ما الزول الصح يعني حسب الشريعة وحسب القانون وكده. فكان بيفتش في كل مؤامرات، اول حاجة كان الاسئلة او انه هم يمشوا يغيزوه يعني او مثلا يستفزوه، دي كلها كانت يعني قاعد تبوء بالفشل. فبعدين بقوا ماشيين بقى في التخطيط عن انه كيف هم ممكن ينهوا من حياته. فدي يعني دائما المساحات اللي بتاخد يعني ونسه كتير خالص بيكون الناس يعني حاسه بقلق بتهديد بفرصه ضيقه بانه في البساط حينسحب منهم انا ماشي يعني احنا ما حيكون عندنا وجود. فعشان كده الونسات الطويله والكثيره وحتى لما يكون فوقه اتحاد الناس تقوم تجمع الجهود مع بعض، حتى الناس اللي بيكرهوا بعض يعني الفريسي ولا والصدوقي ما قاعدين يتلاقوا، لكن في دي بالذات هم اتفقوا على اساس انه الزول ده مهدد لهم هم. حتى الاعداء ممكن يتفقوا ضد خصم ممكن يكون ضدهم هم الاثنين. عشان كده ده كان الحاجة اللي الشاغل الناس والماخد مساحة. طبعا بالمقابل هناك في الشعب اللي هم يعني مستمتعين بالشاب النجم الجديد الطالع ده اللي جميل في الكلام وفي التعليم وفي محبته، وهو شخصية يعني عملية يعني ما بس بيقول كلام ساكت، بحل بعض المشاكل اللي هم بيعاني منه. أكتر الحاجات اللي أنا أعتقد أنه جذب الجمهور كثير والحديث عنه كثير التعليم بتاعه، حتى مش لأنه المعجزات اللي هو عمله على فكرة، يعني تعليمه إنه هو بيرفع من الكلام اللي بيخاطب به والناس بيرفع من مكانتهم اللي هي بقت بالنسبة لرجال الدين يعني هم ما عندهم أي مكانة من عامة الناس، ويعني قريب من في دائرة بتاعت الناس النجسين يعني، لأنه هم يعني التوب يعني مع الهيكل ومع الشريعة وديل لأن إحنا الأساس بتاعنهم. فهم يعني مضعفين مقللين من مكانتهم، لكن يجي المسيح يسوع يكون في وسطهم ويتواجد في أينما هم موجودين في مجتمعاتهم المجتمعات الفقيرة، المجتمعات المرفوضة، المجتمعات اللي هي ممكن تكون بسموم نجسة، اتواجد هناك المجتمعات اللي هم بيشوفوا ان هم فقراء روحيا، ما بيستحقوا ان هم يكونوا في الهيكل، او حتى يعني المواصفات بتاع الهيكل ده عشان انا اعمله انا محتاج اخذ ابذل مجهود كبير خالص. فالكلام الجانب التعليم المسيح كان معنوي، بيقوي المناطق بتاع الضعف اللي بيخليهم ان هم يكونوا يعني مجهولين او ما او يعني منبوذين او كده، ورفعهم الى مكان انكم اكثر ناس بتستحقوا انكم تسمعوا الكلمه، وانتم اكثر ناس الله هو بيبحث عن ناس زيكم وشخصيات زيكم، فانتوا طوبى لكم. يعني الحاجه دي ممكن نلقاها ملخصه بشكل كويس في العظه على الجبل. فديلاك بتونسوا عن الجمال والروعه والمكانه الجديده اللي احنا فينا، وديلاك بتونسوا بيخططوا عشان يضايقوا عليه وكده. فكل واحد في ونسه اذا كان في ذهنه او كما يعني بيتناقش فيه كترند على اساس انه الواقع الجديد ده يعني.
1: وده
0: وهناك التلاميذ اي زول ده يبقى افضل من الثاني.
1: ودي الحاجه ممكن تكون صعبه اللي دايما بتتحدانا جدا جدا، لانه مرات ممكن اثناء الحديث المهم، اثناء الحديث القيم، الونسه اللي ممكن تكون يعني بناءه وفيها كثير جدا، وحتى الناس بتناقش في حاجات، لكن بتلقى في ناس سرحانه، ولما يجي يدوا فرصه يتكلم يقول زي ما مثلنا بيقول كلام الطير في الباقيه.
0: ايوه
1: يعني انت في شنو ونحن في شنو، انت جبت الكلام ده من وين؟ ودايما بتلقى النقطه بتاعت انت هل معانا؟ يعني انت ما انت اكيد ما معانا في الجو.
0: ايوه
1: انت ما معانا في اللي احنا قاعدين نقوله. مرات كثير احنا قاعدين نسرح، مرات حديثنا ما بكون مطابق ولا حتى مشابه ولا حتى عنده علاقه. ده بيدل على انك انت في عالم ثاني، ده بيدل على انك انت بعيد بكل البعد، وده ممكن يكون صعب. يعني انت بتكون شارد الذهن، انت بتكون بعيد جدا كل البعد، او بتفكر في النقطه اللي احنا قلناها قبل شوي عن الذات اللي يمكن يكون شاغل التلاميذ، ودي النقطه الثانيه حديث الطريق عن الذات والمكانه. التلاميذ كانوا بيتناقشوا من الاعظم زي ما احنا قلنا في البدايه، ويمكن الليله ما بنقوله بنفس الطريقه، لكن بنقارن نفسنا بالناس طول الوقت، وده ممكن يكون يخلينا احنا سرحانين وشاردين. لما تجينا الفرصه ممكن يعني نجيب كلام ما يطابق الواقع. النقطة المهمة، ليه مرات نجاح الآخرين بيزعجنا وبيخلينا نتمحور حول الذات، أو نتحول لذاتنا، أو نكون رجعنا لنفسنا وانزعجنا وبقينا ذات بعيدين شاردين الذهن؟ لأنه يمكن الناجح ده بيتكلم في نجاحاته، بيتكلم على الحياة الوصل
0: لها. وطبعا يعني لما طبعا الانسان بطبعه طموح، يعني يعني بغض النظر اذا كان الطموح ده ظهر، الطموح بتاع الانسان بيظهر بشكلين، يعني او خلينا نقول ان وجوده هو موجود بشكلين، في تاني ايجابي ان هو بيحقق احلامه ومشي لقدام وكده، والناس بتشوف الحاجه دي اذا ممكن يتكلم عنها او يعني بطريقه غير مباشر، لما هو يتكلم كلام بيدل انه يعني اموره ماشيه كويسه، انا عملت كده سويت كده، بيدل انه هو ناجح، او ممكن يقول انا سويت انا عملت وكده، يعني ده كله بيبان انه شخص طموح. المقابل السلبي انه احنا طموحين، الفريق الثاني ممكن يكون هو طموح وما قادر انه يعمل الكلام، فبالتالي بيشعر بالخزي. يعني من جواه كده هو بيشعر انه هو ضعيف، لانه الزول داك فات والناس فاتوا وورا، فبيقوم بيستصغر نفسه، وده طبعا الانكفاء هنا والقلق في الداخل بعد ده. فكل ما هو يعني يستصغر نفسه، كل ما يشوف الآخر مشى وهو حاجاته وطموحه ما قدر يعمله، فبيقوم بيشعر بالضآلة بالضعف، بيشوف نفسه اجتماعيا ما موجود، هو نكرة. وممكن الناس برضو طبعا مجتمعنا برضو يعني ممكن يرموا فوق الكلام بطريقة أو أخرى إذا كان أنت ما مواكب مع الواقع. يعني أنت طبعا الهناء الاجتماعي ده، المقاييس الاجتماعية دي بتفرض حالة إنك أنت 200 بدوك اهتمام، 200 بيتكلموا معاك، 200 بيتكلموا معاك بطريقة يعني إنك أنت زول مهم، و200 بيتكلموا معاك بطريقة بوصل لك إنه الناس زي المقللين من شأنك. فده كله بيخليك إنك أنت تتقوقع وتتفه نفسك، تتفه يعني نفس إمكانياتك قدراتك، وتشوف نفسك في المجتمع إنك أنت ضعيف، والحاجة دي ممكن يشغل بالك كتير. وهنا بيظهر الناس الحساسين، يعني كيف هم ممكن يكون يتفاعلوا. مع مع الواقع ده أو الواقع ده. فبالتالي يعني بيخلي إنه ممكن أو تقول كلام طبعا ده يعني أنت لو يعني حكاية طموح أنا ما قدرتها بدل أنا إذا أنا خلاص اضطريت المرارة في داخلي هناك وما قدرت أحتمل، بعد شوية بقوم بفكر في الناس اللي أنتوا شايفين النجوم ديل ذاتهم هم ذاتهم بعد تطلع على حياة الكعبة وكده، فتطلع سلبيات حرامية ما أمنا المهم وديل ما بعرف انتهازيين المهم أي حاجة أنت بس تقولها على أساس أنك أنت ترضي ذاتك أنك قدرت تكبر أو الضعف الجواك ده أنت دار يعني تحميه ما دار تبينه، فبيبان بالطريقة دي وبالتالي يكون دي ونسة ثانية.
1: كثير مرات أيضا نجي للصورة ممكن تكون عكسية، يعني نقلب الصورة شوية. مرات كثير من الناس الكبار بيتكلموا ممكن حديثهم جميل كلامهم جميل، لكن تبقى مشكلة أيضا لأنه ما بيسمعونا كثير.
0: الناس
1: كثير المسيح كان بيسمع وأثناء هو حديثه بيتكلم كان بيدي فرص لأنه كل زول كمان يطرح نفسه أو يكلم نفسه. تبادل حديثه مع المرأة السامرية وكثير من الناس اللي هو قابلهم كل زول كان بيتكلم بيسمعهم، والمرأة يعني لها مكانة كبيرة جدا على قلبه. كثير من مشاكل الأسر أو كثير من المجتمعات سببها أنه الناس ما بت يعني الناس بتتكلم أكتر ما بتسمع، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا في أنه إحنا أثناء الحديث ممكن نتكلم وكلامنا ممكن يكون مهم لكن بنسمع الطرف الثاني. هل عندنا إمكانية أنه نسمع الناس الثانيين هم دارين يقولوا شنو عشان يكون في تبادل حديث عشان يكون في يعني سماع كويس لأنه أنا عارف الزول ده جواه شنو؟
0: يعني أنت يعني كان درنا ننطلق من المقطع بتاع مرقس ذا، هو يعني لو قريت النص بتلقى إنه هو سأل وما جاوب طوالي قام يعني مشي يدي مثل. الحتة دي بالذات بيأكد إنه يسوع ما كان بس هو سمع الحوار حقهم، لكن هو كان عرف يعني فهم هم دارين يصلوا لشنو وضعهم شنو ذاته. ففكرة الفهم ده إنك تفهم الناس يعني لو سألت سؤال حتى ولو ما قالوا تتفهم وضعهم دي حاجة أن إحنا محتاجين إنه نطورها فينا. دائما الحوار بتاعنا بيكون حوار بتاع إنه أنا إنك إنه أنا دار أسمعك وما دار أسمعك، ولما تتكلم أنا لو سمعتك بسمعك بهدف إنه أنا يعني دار أحضر لإجابة هجومية دفاعية
1: بالضبط،
0: فأنا ما بفهمك أنا ما بسمعك بفهم إنه أنا أفهمك أنت النقطة دي دار تصلّى شنو يعني يعني أعرف هل هي ذاتها وين جوانبها المفيدة أو الصحيحة أو المستفيد منها الناس ممكن تستفيد منها، يعني ما بندي مساحة لأنه أنا أفهم كويس. فده برضو بيجي بنقول للحتة بتاع أنه لسه في ضعف ماشي. فإذا كان ردودنا دائما أو نحن لما نقعد نتحاور أو نتونس بنكون يعني أثناء الطرف الثاني بيتكلم، لأنه أنا بالنسبة لي خلاص الخارطة بتاعت الكلام معروف شنو، فأنا بكون شغال في الباكراوند حقي بتونس انه بحضر في اجابه الكلام اللي قاعد تقوله ده انا ما سامعه، فانا بس بحاول اجيب اجابه. او في نقطه قبيلك انا دار اكيد لك يعني في البدايه بدينا هنا انا اللي يعني بفكر انه اقولها لما انت تسكت انا بجيب الكلام اللي ورا. انت ملاحظ الكلام ده خاصه في النقاشات اللي هي بتكون بيزنطيه ما عندها نهايه في الإعلام العربي بشكل عام، بتلقى إنه الحاجة دي كتير. يعني أنا ما بفهم الزول تاني، ما بسعى إنه أفهمه، ما بسعى إنه أنا حتى أسمن الحاجة اللي قاله. فعلا الناحية دي اللي قلتها دي ده صحيح يعني 100% في الجانب ده جانب ده، لكن بس يعني في حتة صغيرة هنا أنا دار أذكر أقول ده ما عندنا اليوم، فبيكون الكلام هجومي. ده بيعني إنه أنا ضعيف في الداخل، أنا بحاول إنه يعني أتقوى في ده يعني النفسي الضعيفة دي دارة قوية بالردود القوية دي. الردود دي أحيانا بتكون ساخرة، أحيانا بتكون يعني لازعة، بتكون مستفزة، بتكون تقليل من الآخر. يعني لو في الحوارات زول الزكي في ردوده الترابي لما هو يتكلم ويرد للأسئلة بتلقاه بيرد بالراحة كده، لكن تلقاه أحيانا ممكن يستفزك يعني وكده. فبيكون ده طريقة تفكيرنا نحن، فعشان كده ما بنحتفل بنجاحة الآخر ولا بنديه اهتمام. يعني الزول حتى ذاته الزول إذا كنا نحن في مكان واحد دفعة واحد أو يعني في مجال واحد وهو يعني عنده حتات برع فوقه مؤثر فوقه. الحتة دي يعني احنا نسمينا ونتكلم عنها او حتى ذاته نقول كيف الحاجة دي يعني حصلت وكذا. فانا لما نتكلم عن نجاح الاخر واشرح النجاح ده واقول الاسباب اللي خلى الزول ده يتفوق او النجاح ده يحصل، انا بساعد زول تاني انه هو ممكن ينجح. حتى انا بنفسي ده بيعني شنو برضو، انه انا بقوم برجع جزء من العاطفة النادرة اللي هي انا قللتها بقت تستعطفني اكتر، انا شغلتها هنا. انه انت بدل بتركز في بلاويك اللي ما لاقي لها حل، انت بعد ده ممكن بتقدر تخفف انك من انك تستعطف على الاخرين وتفكر في الاخرين، بيجيك شعور بيقلل من الهم في داخلك. ما بقول انه الليلة في ناس كتار حتى الأغنياء ممكن يكونوا هم ما مرتاحين لأنه في بلاوي كتير في زينهم، في قروش كتير، لكن البلاوي الأسئلة الهم كبير. فلما تقوم تجيبه وتقول له أمشي ساعد زول من غير ما كلام، يعني هو لازم يعمل الحاجة دي عمليا، يشتري حاجات، شوف زول تعبان يديه، بيجي إحساس كده أنه هو عمل حاجة كويسة، بيقوم بخفف الوهم الجواب داك بزيله. فلما نحن نتكلم عن محاسن الحياة الكويسة بتاع الآخرين، إذا أنا عندي الضعف بتاعي ده بيقل شوية، أنا بحس لأنه الضعف في الداخل ده بحسسك أنك ما عندك قيمة. لكن لما تدي بتحس أنك أنت عندك قيمة، لطالما أنت جدت عملت حاجة كويس لزولت عن إحساسك، حاجة شعوريا نفسيا بيكون بس، فضعفك ده بيتقوى في الداخل. فدي حاجة نحن محتاجين نفكر فيها.
1: حالي النقطة الختامية، النقطة دي يعني جميلة جدا، وبالذات مع المسيح. ودائما في ونسته في أي طريق، وكثير من الطرق يا إما يعني أنت قررت أنك تغير الطريق بتاعك، السكة بتاعتك من خلال ونستك معهم. حديث الطريق الذي يغير الاتجاه، في أحاديث بتكسر الإنسان وفي أحاديث بتبنيه، لكن في المسيح دائما بيديك أكيد حلول يعني تأكيدية إن هي هتخليك أنك تغير الطريق. وكل اللي قابلوهم وكثير من الناس يعني في القرر إنه زي الشاب الغني قرر مع نفسه كده وانسحب من الموضوع، لكن في كثيرين يعني عرفوا ما مدى أهمية هذا الحديث. هل في كل كلمة سمعتها في أي كلمة سمعتها غيرت حياتك؟ منو الشخص اللي بديك طاقة إيجابية لما تتكلم معه؟ شنو الرسالة اللي بتتمنى تسمعها اليوم؟ ويمكن دي اللي غيرت فكرة التلميذين ديل أو التلاميذ بصورة عامة في اللي أنتوا بتتحاوروا فيهم، ودي حاجة مهمة. لكن الأهم في الموضوع إنه دائما وإحنا ماشيين في الطريق مع المسيح قاعد يخلينا غير اتجاهاتنا، وإلا إحنا متمسكين بالطريق الغلط ده لحد ما ندفع الكلفة بتاعته. وربنا كثير في العهد القديم بتعامل مع كثيرين من مع ناس يمكن خط لهم الطريق وطلبوا، زي ما قال في الشعب زمان، قال إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا من ها هنا. فالحديث دائما مع المسيح، الحديث مع الله قاعد يغير اتجاهاتنا.
0: هو طبعا يعني الحديث بتاع، خلينا نمسك بتاع الطريق بتاع موازة اللي هم كانوا ماشيين، كنت اتأملت في الكلام ده، هم نازلين يعني من طالعين من أورشليم ماشيين
1: لأمواس
0: اللي هو يعني اتجاههم ده بيأكد ان هم في حالة بتاعت يأس، يعني ده هم مستسلمين لليأس. مفترض الأورشليم الحدث الجميل، المدينة الهيكل وكده والكلام ده كله بيقوم، ولما دارين يطلعوا قرروا يطلعوا كان هم في حالة بتاعت بؤس ويأس، ده طريق يأس وبؤس يعني يعني ما في حاجة خلاص، وفقدوا كل الأمل وكده. فليه هم قرروا؟ لأنه كان في حاجات كويسة هم كانوا خاتين على أمالهم وأحلامهم فيها، لكن هم فقدوا الحياة، فبقى في يأس، بقى في استسلام، بقى في يعني شعور كده بأنه الأمور دي ماشية معانا عكس الهواء. هناك بقى الخلة أنه الاتجاه يتغير، أنكم أنتوا ما تأملتوا بسيط، ما شفتوا للأحداث اللي هي اعتبرتوها مأساوية دي من منظور أكبر، أنه هي ده شنو الخلاها هي تحصل. طبعا يعني هو داير يوريهم أنه إحنا عندنا خارطة كبيرة في الكتاب، أنتوا لو رجعتوا لتذكرتوا شكلكم ما قاعدين تقروا أو ما بتقروا ما بتفهموا. ده عارف المثل بيقول يقرأ لا يقرؤون، ولا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا ذات ما بطبقوا صح. كويس الميم. فأنتوا أرجعوا ورا شوية كده وأعرفوا يعني في حاجات أنتوا فاتتكم. فلما نكون نحن في حالة بتاعت يأس، بالتأكيد في أشياء كويسة يعني إحنا ما لاحظنا لها. ده ليه؟ لأنه إحنا تركيزنا على الجانب العدسة السوداء أكتر، تركيزنا على الحاجة الكبيرة الما كويسة، لأن إحنا غالبا يكون يعني عنده ربط عاطفي أكتر فأثر علينا يعني، ما أخذ مساحة. فما فكرنا بسيط إنه ليه ما نقبل. وحاجة تانية برضو رافضين الواقع ده، يعني رافضين إنه هو ما موجود، رافضين إنه الحاجة الكعبة دي تحصل. ما هو خلينا نقول إنه فعلا في حاجة حصل كعب، وخلينا نقول ذاته نسمي الحاجة الكعبة دي ونوصفها زي ما هو. كويس. فلما نحن نقبل الواقع ده اللي هو كعب ده، ده بيخلينا بيقلل أول حاجة الجانب العاطفي القوي اللي هو بيخلي اليأس يقوى والاستسلام يقوى. ما خلاص انت كل الأسلحة والحاجات الجواك، لأنه اليأس ده عنده يعني قوته أنك أنت خلاص انتهيت، أنه ما عندك أي حل تاني. لكن التفكير في الواقع بتخفف العاطفة، العدسة، العين البصيرة بعد ده بتشتغل. بعدين أنت ممكن تشوف الأمور بصورة كويس. ودائما في كل مشكلة وفي كل أزمة في منفذ معين، الهم ده والقلق واليأس بيخليك أنت ما تشوفه، لكن لما تهدأ بعدين أنت ممكن تشوف اليأس. حتى ذاته ممكن ربنا يتكلم معك، ما بتسمع صوت ربنا في الوقت ده لأنك أنت بتسمع يأسك. أنت هنا مركز على إمكانياتك وقدراتك وشطارتك اللي هي مفترض يعني اسمه شنو يا أخي تخليك أنك أنت تنجح أو تمشي بصورة كويس. فلازم أن إحنا ما نحتضن الخوف، ما يعني نبقيه أنه لو هو حصل خلاص الأمور كل انتهى. لكن أن إحنا خلينا يعني نقبل أنه في أمور ما كويسة حصلت، لكن كيف ممكن نبدأ خطوات بتاع الحل الثاني اللي هو كيف نقدر نطلع من الحتة دي من غير ما ننزل القلق، من غير الاستسلام، من غير بأن الأمور كعب، ما بنقدر نرى الأمور بصورة كويسة. فلازم نعيد النظر في طريقة تفكيرنا في البلاوي وفي الأزمات، أو أن الأزمات هي أساسا مفترض تحصل يعني. وعلى فكرة الأزمات هي بتقوينا من ناحية يعني، بتقوينا أنه نقدر نواجه أكتر.
1: إذن المستمعين الكرام، 3 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة، بتفصلنا عن موضوع الصباح الجميل وبداية الأسبوع، حديث الطريق. ويا ترى حديثك اللي أنت يعني بتفكر أنك تتداوله أو تتناقشه أو تخط في مسارك أو في تفكيرك هذه الأيام وهذا الأسبوع شكله كيف؟ وهل أنت من الناس اللي بتسمع، وهل أنت من الناس اللي بتتكلم لكن بتسمع الآخرين، ولا لا عزيزي المستمع؟ وهل دايما الحديث اللي انت بتتداوله او انت بتتناقشوه او بتتكلموا قاعد يغير الاتجاه؟ هل قاعد يرشد؟ هل قاعد يوجه صح؟ هل بيقودنا لحلول؟ هل بيساعدنا على انه احنا فعلا نوصل لنقطة مفصلية تغير الفكرة بتاعتنا ولا لا؟ ونتمنى كمان في اثناء حديثنا ما يكون النقطة بتاع التركيز بتاعتنا مقارنة أو وضعنا إنه هل أنا هستفيد، هل أنا الحاجة دي حتجيب لي عائد ولا لا، رغم إنه ممكن تكون حاجة كويسة، لكن ما تكون بس دائرة إنك أنت متقوقع حول ذاتك وبتقارن نفسك مع الآخرين. فعشان كده إحنا دارين في رحلتنا هذا الأسبوع حديثنا ونستنا تكون مختلفة يا أستاذ، إنه تكون هادفة وتكون كمان فيها أخذ وعطاء، يعني ما تكون من طرف واحد ولا كمان من إنك أنت بس حول نفسك.
0: نتعلم نسمع يعني.
1: نسمع الآخرين يعني، حتى إنه يكون فيه فائدة، ونتعلم من المسيح في كل المواقف بتاعته إنه كيف غير وساعد في يعني الناس تقر وتأخذ اتجاهات صحيحة.
0: التواضع يعني، أنا لما أسمع ده بيعني إنه أنا بتواضع، ده بيعني إنه أنا يعني بشيل عقلية الندرة، أو إنه خلاص أنا يعني إنه أنا إمكانياتي وخلاص ما عندي، ما قادر والفرص انتهت أو ضيقة وكذا، ده أنا بشيله برا أستمع. بعدين يكون عندي تواضع، ده مهم جدا. ما لازم أنا يعني أفكر إنه أقى زي ذاك، لأنه ربنا خلقني أداني إمكانيات وقدرات، أنا أعيش نفسي أنا. فكل ما أنا أركز في الناس الآخرين ده بيفقدني أنا أستخدم إمكانيات وقدرات ربنا أداني له بصورة كويس. إذن إنه نستمع، إنه نتأمل، إنه نفهم الآخر، دي حاجة إنه نتواضع.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرقفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
4: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجنة.

0: أحلى أننا معا هنا. إذن نعمل ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول، وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
2: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
3: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
4: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
4: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
4: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
5: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
4: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
6: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
4: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
4: اتبعني.
1: فأجابه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
4: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب واعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
8: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
4: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريقا يقتلون وفريقا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقولهم.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا أيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
2: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة.
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا. فركب القارب ورجع، وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
2: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
2: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
2: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
2: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
7: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
2: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
2: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
2: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنارضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجرايت، الروح القدس دور شنو وأهميته شنو؟ تعالوا نسمع.

أمانة سبت قبو لأمانتنا أجلين حمل كبز حامة جنيت أجروز دي بشارك لتكرو وتفشل لواتكو سدي سبت يركبو وحملة سبت قبتهم كحملناهم من قبي سيرنا ترسعنا وأمانتنا لكفنا بحلتو كأجلوم سنجن نعلمهم ومن إنا لنقولو ولا تحاقوقو ولرو كل سنجل لقبا وقلهم مثال ونموذج النقبة قلهم مثال ونموذج جولنبل سنيت جني دك عدمهم وبننا سنيت جل المدو وإحنا لما سنيت جل هلا جنا هتوم لا لمد لسنين لنعينا أجل لنسو كم ما كم سليهو لتركيز لنعينا والجاكيت لنعينا كله دي بقى دبهم واتفق جريت ليت عندي جبي للبوم لكله لأدب والأخلاق منه اللي تفرر للبوم إجن عقب وجبنا كلبوم للبتو من كله منه اللي تفرر كلبنا يا آدمي أكيد وسنيت كله منه تتفرر توتو لعين لمنه مأسي كله كلب سنة من قبي لو داي كل سنة ولا ما أخلاق سنة وأدب سنة للبقى كمان قبي كله منه اللي تفرر لأكي فكله سنة وكوي من لبتو اللي تفرر كلبوم أجن عقب كلا تغيير من كدن كدن اللي يقبي ومن برا اللي يقبي من جوا من اللي بابو كلام أدب لنا يوم من جواهم أخلاقهم وأدبهم جلسني للبهم يقل ندف وجبه كقلو آدمي للبنا أدفى من قبي وسنيت ما لما من قبل عقلنا يو لو ديا كل سنيت قبي ولا تحاجة سنيت قبي ودا آدم لباكا من قبي نسأله لكه كل نسأل من أيام لا فجر لمخزن نايو ولا من المزعين للبتو كاللب التلي هليت للساني اللي بالله كاللب نسانا من قبي سنيت مبلس وسنيت شاقي وأدم نسني دلب أكا من قبي للفقر كل إكاي قبي سبت إلي لبنا لكن عقب وربي ما لتحس ربو للبتو لحبرنا ندي قبي ولا شكلنا ندي قبي ومن قدرنا ليت عندي قبي للبتو لتو قن حربي كل نيتنا ولا قصدنا سنة من قبي ولا لبنا سنة من قبي لو دديتنا كله سنة قبي وأخلاق سنة تلقنا إيقبت من قبي إبكيت مال أنا من قبي كلنا فقروا إكيتو كل لبنا إقن أندف وقلو إقن عزري وإجبنا إندي إيقبت من قبي للبنا أكا من قبي لنوديو ولا نفكر كله أكو يقبي كلا فكرنا إقن أندف وقلو إقن أطهر بنا كبس عام الدام اتكدن كدن لا تحسره ممكن لبلو لجينا مقاب أخلاقه أكيد أدبو أكا أدبو معناته ألبو بهلتنا يقبي من آياته لما تسلل الأدب تلبو الهليت كل لبو من سنية قلت ملا أبو كالعقل ولا لبو بسنية ملا من قبي لو الدي كله صالح قبي كصلاح من آيه قبي من لب مزي للب كل صلاح بو ندي يكون من العلع لما تسي صلاح صلاح يقبي وأسانيوت من العلع الماء معنى تلبو كل لب من جوا يقل زري وجب كل لب نطفى من قبي آدمي لو داي كل نظيف قبي للب رات عمان قبي كل لو ودي ورات عقبي ولا لب سارة من قبي لبلسو كله فائدة لبو ونفع لبو قبي كل لب ينفع من قبي لبعد لو ودي كله ينافع كل اللي بقن لندف وقل لزري ويجب كل اللي بنطفى من قبي وسنيت وبسنيت ملا من قبي لنودي كله سر وسني للي بكيت بتملا من قبي كل اللي بنك النعقب لبكم عقب واللي بالربي دي من حكم ناي ملك سليمان لبك عقب من اكيتي تملو عقلك بسنيت ملو ونسالك بسنيت افقر كم كم سليهو للبكا سنة من قبي لا من سال كسنة ولا مبالس كسنة للبكا كا من قبي لا تبلسو ولا تحاقي كل لك كم لساننا قل عقب ولا بنا قل عقب وجبنا كل لبنا توسر إكيد قل حساب دول لبن لا قلني بلبنا إيف هالكا نسال نعمة منا لبلا تفكر لتفرر هجي على لبلا سنة لتا قلنا بلسبو بنا ومن أكي مبالس قلنا تنجي وقلنا على وط وجبنا كبقى بين عرب جنيجيس ومن حمام كبود

ياكي أدب وأكي مبالس جنة نجي للبنا جنة عقب وسنيت جنة علم وسنيت جنة المد ومن أكي لمد جنة نجي وجنة على وطبنا كأكي لمد اتبدل العبد سيح ودي فشل وتحجلان لكري والجريمة ملكري وتأبى وتمكرات ودي بحروب لكري من لسان لفجر هجية ومن لبلة لتفرر كهجية لتهاجية تمزز وراحت تهيب وتفرح وتتحزن سبت إلي هجية لنبلة تأسحق وتأبكي تفرح وتتحزن سبت قبت نساننا قنع قبنا كلساننا كما حسانتو أو كما فرس لجامي ودينا قلقن قبل فرس بدي وطيلة حزية كان جيز سبت إلي إقل لساننا ما لجام واحد جنيد قلو وبحسال جنواليو وسنيت ليتا قلنا بلسبو واجبن كم بالمعنات إقلي نتحاجي ولا نفع وفائدة للحيب قل قدام فائدة ونفع للحيب بقلو قل بلسبنا نفع للأبو وقلنا لي نفع وقل قدام لي نفع إقلي نتحاجي وقلني بل ألبنا كلم بلو كلو إقل فائدة وقل نفع وقل ود آدم إلى نفع وقلنا لنفع وقل هدف قنت حاجة بنا دي يكون تمند بينا قنت حاجة لبنا هجيانا قلنا ننتف وقلنا سني واجبنا هكما بينا هو هجيا تفرح وتتحزن تصحق وتأبكي لب من إبيلة تملي ومن فتلة تملي هجيا قلال يكون لكن هجيا لتمنعها تتفرر من عقلت لتتفرر ومن لبت لتتفرر كلبنا قلنا سني وقلنا قبنا كلبنا اجن عقب كم سلهما اجل اجنيت نعيش البابا مجن عقب كله سبت من لب للا تفررتو وجنا لوش للا مد للا مدي كل حدقو سبت كبد سنيت جن على مدو وسنيت جن على مو كم انا بلعونا ستيو ادبوما اجن عقب وتعليمو جن اسني وجبنا قبل عوسيتو ليت اي كبي الى جنا لنفعو لنفعو سديت عقلنا يقول لنفع ولا سديو كله إجل يدبو كمن سلمة دي بحت جنيجيس وبقبي ربي بجنت مرح ومن قبي كيت وقبي كوا وقبي سلمة جن على ود قبي ناي بحت وناي دحن وناي نجاة جن نسبت سديلة هيبانا كلها منا اللي بنا جن ملا وتعليم سلي جن هلا جنا ولا مس سني جن المد ومن أكاي لمد جن تنجي كم سلهما من كل أولافات جن تنجي كولف ولا مدى وعادة الكيت كله للأسرنا ودي بقيدو لكرينا ودقيدو للاتينا سبت قبا من اللي شاركنا ولا في جنة نجي وجبنا كند اللمد أي سنعة متنفعنا عند بينا نفسنا جنس قلبنا وبعد دان وديا عند الحاجة جنة جنيدة قلبنا لن وديا متنفعنا عند آمرنا جنيدة يابنا عند يكون بعد دان وديا جنيدة قلبنا كمن حقق جنة نجي وبأصالة جنيجيس وقلنا لنفعنا ولا سدينا ليت جنيدة وبعد دان وديا جنيدة كنفسنا قل نسأل إلا سنعة الودية متنفعني وقل قدام متنفع مسديت تهيبني عند بينا نفسنا قل نسأل بنا دول هي لما نابرتنا معنى وهدف وطمطم ركب وإبرايلة مرحت وهدف لبا وزك هدف ليت جيس ومعنى للهيب شكو للشكه قلت بابا نيكون بعد دام ودايا فلان ما ودايا فلان أمورتو سنيت ويقبت قل ما ودايا قنيب الألبنا فلان قل ما ودايا نوص الأمر حنا نوصنا نفسنا قل نسألبنا رب سبت عقلها بينا والعقل ناينا بقنا تمرح ليتا إلا بهلت من قدام ينتعلم بهلت يكون من قدام سنيت لقبت قل نتعلم بنا وكيت لقبت قل نحتق بنا ككل نتعلمو قل نتعلمكم هلينا الهدف قلنا عامر بنا هدفنا يا عمرنا من قبي كما سلمت العنبة بتنقبي هدفنا عندما عمرنا ورأينا عندما ركبنا وبعقلنا عندما تمرحنا عندما شكبنا عندما يكون عندما تحققنا وقدام وديا إيديا منا عندما تنجبنا كقدام لو وديا ليت أقل نيدا عندما يقبي قدام قل مودو هلو كسنيت من قدام قل المد وأتف قل هلقنا كمن قدام سنيت ليت عندما لمدنا بس سنيت قل نيجيس ومن أكيد قل نتنجي عندي يكون كمعور عندي جنيجيس
وكمسال هباي إغن قلق وغن تحاقق قلبنا كأدم عقل لها بي ربي إبا عقلون دتنافع العقل لنايو للي بلوتا إغن ليدي كمسال هما من عدام سنيت قل المد كمسال هما قل أجنيت ناشن دن علموهم من حقاق قل تنجو وسنيت قل المدو سنيت قل نريوم ومننا لنقولو كله معنات وطمطام لبوغ لقبة ندي يكون أكي لمد وأكي ولا في التقل اللي تكرروا وشرك دي ملي فقروا منه دي بقل الوداكو قنس دي يوم بنا كم لا تفكر قل ود آدمي ام بالحساب العقل ربها بيوتو دي مكزن عندك ريو وندساق ليو ليلة نفع بو وحققا دي بليت الودك وبلمد لقيس ولا مدل الحكم ولا قيدو سبت قبع بزحام الدام دي بالدنيا بلمد لتقيدو وأكي عادة وأكي لمد كم لا عادة اللي قلت فرق قليل قدره وطلع نشبه وصورة من عيالة قبعه ودي بسكين عيالة تكرره ودي بقعيدة لنبره بزحامته كم لا قعيدة اللي قلت نجي ومن أكي لمد نقل نفسنا لقباء وقلنا عب يوم نعيش من إلا أكي لمد قلت نجي وعقلهم قلنا قزي بسنيت وبتعليم وحدف لبو تعليم إجن علمهم كم سلهما من أكيلة مد إجن نجيهم واجبنا كحبونا ما تنسيت اتولفنا سجاير ونايتم باك لوضقو شبابنا إجل ميتو تل أكيلة مد لوضقو دولنبل قدام بعدام عند ستو سجاير وتنباك عند صفة دولار قوم هتوما منهم اللمدو كتنباك لستي مالو وعافيته للندد بإسات وقل عافيته دي بشرك لكره وليل يفجر منه أكي لمد اندت منا واندت تعسى ليفجر منه أكي لمد دي بلا ودك دي بقيد ناي ولف للتكره بزحامته بزحام الدام وبزحام شركات اجلس جايرهم للزبه دعايت لودو كعربيت قرم والسيد قرم ولباس قروم عند اللبسة وروت وجفر السيد قرم عند أدقاسة عربيت قرم عند السوق سجارة عند ستي لارو كلا قشيم هيني إلا سجارة عند ستي عربيت قرم والسيد قرم ولباس قروم وأمور قبي عند بيلا سجارة لمد وحرق ابتعسة يفقرة إلا قدام لو يقلل دهاليني يتنوسو للمد اللي كم لتعسو وقل الفقر منكم يقدر ونعملو لالي اندل تمني واندل حزي كم كب ديبو اقنا عامر بنا كوالف مستحيل ما من يقبل منو قد تفقر كبوتو منو ولف قلت تبالح كوالف منو قلنا تنجي وجبنا كعافيتنا ومعنا قلنا قب من نديد.

قبي سلاح ميتا قبي سلاح بارد ربل الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قن سبت ومنا قبي سحتان قن تنجي و ربل الحزية بقن نجيس وقن يدي قبيتا كرحنا قن نسأل حنا دي مقبي لينا قبي سلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي سلاح نفسنا قن نسأل بنا كقل قدام لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الأسباب كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا لتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قبل نركب قبي صلاح قبي رب الفتية قبل نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح اللي قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قبل نزبط للحزه أورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجد من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وكسبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقل زمي وسفري قل اصقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سرهم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبام اللي ندبيله ونفسهم لك الشغله دي بيقلي نبي سليمان من اللي بل أقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدن قوبة تموت لتبازح لبل وقدمي صالحنا قلي بل قلبوني ربيته لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيسته لصلاح لركب كنبي داود أبوه للنبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صلاح من ربيته ود قدام بنوسو صلاح قلب صحي قدر ككما رب الحزي قلنا ورب لا حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقى بيا صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تحاقا يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالي تحاقو وكل نبوات من ربيتا يكون ناي ود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبيا صلاح قلت لو ومنا قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو أزي وقت قيرة ناي أنبياء ناي زمان إقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كربي لقياه الحفزة قل ديما وصرهم قدام هيك رب قلت قاومه وقلق الحرب والحزو اللهم كم سلبيكت مثل إيمان لتتبس كبيكت وإيمان لتتبسها لبيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيك على خالق آيو إقلق اللي قاوم قلبو صرهم قدام هيك رب قلت قاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبديبه نفسه قال لك شش لحد دي ود قدام كان نفسنا قال لك شش على ابنا حق النت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبنا ما تنسيت مرحبا بكم دي من يوم برنامجنا يوم دي بصفات نا يسوع المسيح جنة عاجيته صفات نا يسوع المسيح يسوع المسيح أوروت من أنبياء تل البله اللو لكن هتو نبي ما من جبي نبي ليت أي جبي كلهم نبيات لما زأو أبت حاجو هتوكم مسي وكم لتولد وقفكم لتولد ومكم ودي بكل حاجو إجلا معي سنواتات كلهم لسلاسة نبي لما زأو أبود ديتو حاجو كوددت ناي يسوع المسيح أورط منه تو ودربكم تو لتعاجي ودرب بهالت ربنا حدا وكوالدا يكوني ربي هتو من سبت مزع ومن سما سبت مزع هتو ناي مدري سبت يجاب ومن مدري مزع هتو ودربيتو لهالت ودربي ابسجا ودمي يكونيني هتو ودربي لأكان لما زمن الأصل لنايو سما سبت جابا وهتو ناي مدري سبت يكون ومن مدري مزع وتوب مرادو اقرب قدام الانقف وقلق العدحن من سمرت كراتو كتو نبيليت ايكوني كلهم نبيات من سلاسن بوالعل وبت حاجو وتكم مزي تحاجو وصلوا وببشروا حريما اللي دي بكتاب الاولاي تو حريما دي بكتاب الحارياي كتاب احد الجديد او جلد الحديث ديبو ربي هتكم ما صاوو دديتو وبت حاجو كلكتبو اربع إناس هتوم ماتيوس ومتى ولوقا وماركوس ويوحنا لتبهلو اللهم الإنجيل لكات بوتوم إنجيل بهلت بشارة سنيت بشارة يقول كل قدام للادحن لمسا أود الديتو وقل ممسا ومودي باتهاجو كحبونا ما تنسيت ودربين دنبل ودربي بهلت لأسل أكان لمن نظامناتو كأكان لمن مزعة أبل السمي هتو من ربي سبت مزعة عندي كأورات نفر ودكن أكان تدولن بل ود أكان فلان تدولن بل اللي بهلت لأكان والدتن دي جبي هتو إقل لأكان سبت تبع وأسلو من الناس سبت قباتو لن بل كيوحنا المعمداني لقدام لديب مايلة نهر الأردن لترقش لعلا وقلوم لعمد لعلا عند العمد دول يسوع مزعيو عمداني دول بيليو أنا قفو قلك عمدكا قفو قلك حصبكا بيليو هتاني مراد ربك قلت مم قلت عمد النبي كابيلي حقوه حمامة لتمثل دقابة ملاك مزيو وربي من سمكرن أمزة تحاقة وبيلة اللي وليه لقل فتة وانا لو براد الأناتو بيلة إلا بهلت هتو نعييتو ومنييتو وأصل منييتو بهلتو كتو لأب ولول حتى سبت قبو تل إلا بيلة كهتو ربن ديتو ربن انتو قل قدام كله قل قدام لعدحن وود قدام قل انقف من موت ومن بدا نفسه كم السليب ميت لودا قل مدحنا يود قدام قدام قل لعدحن لما صاتو كحبونا ما تنسيت من صفات نايو هتو اصلو من رب سبت قبقى والاكان لما نمزا ولود ديتو كله لمعجزات لوديا كل من رب سبت قبقى وهتو بمرادو اقلود قدام نفسه في سلوة دا هتو تو كاب سبت اللي هتو ودربيتو ودربين دنبل كما بيناها من سقا ودمن دي قبي هتو ودربي ابقى صالت لأكان لمن نمزع سبت من ربيتا وكلهم لأنبياء هتو قفكم مزي ومكم ودي ابت هاقو ككمسل دي بكتاب مزامير ناي داود ونا بشعياء وبزحام أنبياء أبا ما تولادوا وأبا كمسلهما أبا موتوا وأبا دراستوا وأبا كنسقتوا من موت وأبا دي بمسر إن دي بموت لنتنسر كله بتحاجوا كهتو سبت من رب جبا إجل ود قدام عول قل دفع كالعول نايموت كالعول قدام دي بزنب حقواتك عول نايموت زنبتو ولا زنب إجل من قدام لنقف منه بريء لقبا حيوان لتحرد على بدير عيب لألبو كم سلهما قل زنبنا يود قدام فزا لقبي وكرامة لقبي زنب لألبو نديف وطاهر لقبا اقل لقبا على قلو كلا نديف ولا طاهر يسوع المسيح زنب لألبو هتوكم ود قدام لنتلا تولدا ومن دقل لتولدا وهتو اند زنب ألبو اقل سب زنب لموتا وكل طبيعتنا يود قدام لنسأ
ككون ود أدم جربيتات لحصل أقوله كله جرب لا جربايا ديب كدن عند جايس ديب صحراء شيطان لا جربايو بلا جبا بحتى إقلا إيمان رقيف ودايو أنت ودرب من جبي لبلو وهتو أدم برقيف ليت أو بنجيري نبر أدم ابن أبرا ليت عندي نبر بهجل رب لبدايا كلها لبيلايا أبنبر لبيلايو كم سلهما أنت ودرب من جبي من إلا كان نقلب ودك ولا ملائكة سبتوك بيلايو هتو مهني ربي كي تجرب للبل بتهاجيو وكم سلهما سلطة بجربيو اللي سجد قليه السلطة قلها بكا بيلايو كجربي كان يكون قل أوريت سجد لتبل بتهاجيو وكل اللي من كتاب لقلد لك أدام أو لحد القديم للتبل منه تهاجا كهتو كم ديب كتابنا يا ربي أمرت على تقلو ودرا والأمر على سبت ربي قبقى وهتوم لا تفكروا اللي كفو آمرين دبيلو كيسوع المسيح هتو ودربيتو كم سلهما هتو هجينا يا ربي وزعت ربيتو اللي بهلت أصله من ربيتو كحبونا ما تنسيت يسوع المسيح من صفاتو حتى هتو ودرب لقبا والأوكنا يا ربي كم سلهما هتو نوسو ابمرادو اقل زنبنا يود قدام منو آدم اقل حسب من زنبو وعول اقل لدفع ديب أكام وزنبين وكم سل قدام من دقبا لنبرا وكل قدام لجربو لجربا وهتو منقفاي وقد منقفاينا يود قدام كم سلهما ود قدام اقل علم لمزقاتو

حبونا ما تنسيت برامج جبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوه نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قد تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقولك تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسؤالاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قل هالقل لسده وكل اللي نوديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا ان بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي ان سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-56-35-39، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. كوني رقيقة ولا تتشاجري، رسالة مهمة وشرحها مهم وموضوع جميل.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر، مبسوط أكون معاكم مرة تانية. أنا القس في ليمون في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. ونحن بنتكلم في الحلقة دي، بيكون عنوان حلقتنا الليلة شنو هو هدف الناموس، أو خلينا نقوله في كلمتين، هدف الناموس أو الشريعة. خليك معنا ومعاك طبعا الكتاب المقدس، معاك قلم ومعاك نوتة، بنقرأ مع بعض المقطع بتاعتنا وبنخش في موضوعنا. عنوان حلقتنا هدف الناموس أو الشريعة. لما احنا قاعدين نتكلم في غلاطية بأنه ربما الناموس، يعني ما هو اللي هيكون متضمن مع الخلاص، السؤال المهم هو طيب شنو هدف الناموس؟ وليه الله سمح بالشريعة أصلا؟ وعشان نجاوب على السؤال ده ونتكلم في حلقة بتاعتنا دي، خلونا نقرأ وناخد كلامنا، كلام حلقتنا الليلة في رسالة غلاطية أصحاح 3 طبعا من عدد 19 ل 25. فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط؟ وأما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادرا يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. ولكن قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس، مغلقا علينا إلى الإيمان العديد أن يعلن.

بواسطة يسوع المسيح. فجاءت الشريعة كشيء اعتراضي في الطريق فقط، ولكنه ما الهدف. فلأنه الله ابتدأ يعني يخط شعب لنفسه، يفرز شعب لنفسه، يقدس شعب لنفسه، وما داير الشعب ده يختلط ببقية الشعوب المن حولهم عشان ما يفسدوا العلاقة اللي بينه وبين الله بسبب الممارسات الخاطئة اللي كانوا بيعيشوها الأمم الوثنيين. فعشان الله يخط حد للخطايا، يعني لو ما خدت حد لعملية السرقة ما كان في زول حيقدر يعني يوقف السرقة أو الزنا أو غيره أو غيره، لأنه الشعب انغمس مع بقية الشعوب. فكان لازم يكون في شيء بيوري أنه هم شعب مكرس وشعب مقدس لله. فعشان كده ربنا خط الشريعة عشان يخط حدود، لأنه تعمل كده أو ما تعمل كده، أعمل كده وما تعمل كده. وظهرت الشريعة حقيقة في 10 وصايا اللي ربنا أداها، ولكنها بعد كده تفرعت لتكون جزء من حياة المجتمع. مثلا لما يقول لا تسرق ما بيقول لا تسرق وخلاص، بيوري كل عمليات السرقة من الاحتيال ومن الغش في الموازين ومن انك تاخد حق صاحبك وما ترجع له، يعني ابتدى يفصل مثلا السرقة في كل مناحي الحياة. لما نجي يتكلم عن الزنا ما بيقول الزنا وخلاص، بيفصل الأمور كيف يعيشوا حياة القداسة، لأنه الهدف ما هو بس حكاية لا تزن، ولكن تقريب عملية القداسة، القداسة الأخلاقية والأدبية. وبالتالي كان يفصل كل شريعة أو كل وصية على حدة، وتكون الوصايا دي تحفظ. كان القصد من الوصايا، القصد من الشريعة إنه يحفظ الشعب ليعيشوا حياة القداسة، يقدروا يكونوا نموذج ومثل رائع للمجتمعات من حولهم من قبائل تانية ومن أمم تانية. فكان لازم ربنا يخط يعني يكون في ده حدود المفروض أنتوا تعيشوها، ما تتعدوا الحدود دي، ما تمشوا أكتر من كده. فقد زيد إذن الناموس بسبب التعديات. أسمع العبارة المهمة دي: إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له. يعني أنت لو أنت معي، الناموس والشريعة إذن موجود لحد متين، لحد ما يجي النسل اللي هو منو النسل اللي تكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت، اللي هو المسيح الجاهز حتى يصنع الخلاص. فالناموس رتب له بملائكة في يد وسيط، وأعطي لموسى الناموس. فالناموس إذن كان يا جماعة ما هو إلا تنظيم للمجتمع، ما هو إلا تنظيم لشعب الله، ما هو إلا تنظيم لشعب يعيش في قداسة. بيسأل الرسول بولس نفس السؤال وبيجاوب عليه: فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ بيجاوب الرسول بولس بعد كده بيقول: حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادرا يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. الناموس ليس ضد مواعيد الله، ولكن كمان الناموس ليس هو هدف لأنه يدي البر للإنسان. ما في بر بالناموس، لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية. عبارة دي مهمة جدا إنه نقف قدامها. أغلق يعني زي يعني ترجمات تانية بيقول وضعوا في السجن، يعني حبس الجميع، الكل أصبح تحت الخطية، الجميع أخطأوا وأعوزه مجد الله، ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. الفكرة دي مهمة نفهمها، بأنه اللي بيقر بالناموس وبيفتكر الناموس ده كل حاجة في حياتهم، بولس قاعد يقول لهم على فكرة أنتوا كمان تحت الخطية، وأنتوا تحتاجوا إلى إيمان يسوع المسيح. نفس الطريقة اللي كلم بهم للأمم وقال لهم أنتوا تطلعوا من الوثنية بتاعتكم، من الديانات حقتكم، تتجهوا إلى شخص واحد فقط هو يسوع المسيح. فالجميع أصبح سجين، أو أصبح تحت سجن الخطية، أصبح تحت يعني عبودية الخطية، وما عندهم إلا أنهم يصرخوا الجميع أنهم بيحتاجوا إلى الله. ولكن قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس، بكرر الفكرة مرة ثانية، مغلقا علينا

إلى الإيمان العتيد أن يعلن. يا جماعة، الشريعة كانت لوقت محدود، الناموس كان لوقت محدود حتى يأتي المسيح. الناموس ما كان هو الهدف النهائي، ما كان هو الصورة النهائية اللي به نرضي الله، لأنه كان مستحيل الحاجة دي تحصل. الناموس كان يعني حارسنا. قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس، مغلقا علينا لحد متين الإيمان العتيد. العتيد يعني الجاي الذي سيعلن، يعلن في المسيح يسوع. إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح. مؤدبنا يعني ترجمة تانية بتقول مهذبنا، مربينا، يعني بيظبط فينا، بيقول لك لا ده هنا غلط، لا في حاجة هنا ما مزبوطة، لا استعدل، أمشي في الطريق الصحيح. فكان الناموس يصلحنا، مؤدبنا إلى مجيء المسيح. عشان شنو؟ نتبرر بالإيمان. كلمة مهمة، والآية 25: ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. خلاص انتهت القصة دي، ما بقينا تحت مؤدب تاني، لأنه جاء الإيمان، جاء يسوع المسيح، جاء الهدف النهائي اللي بتتمم وعود الله والمواعيد التي قيلت في إبراهيم. فأصبح مش كأنه الشريعة وأعمال الشريعة والطقوس صارت لا تلزمنا، صارت يعني ما عندها الشيء اللي فيه نتمسك فيه. فلما جاء يسوع المسيح وتكلم وأعلن بوضوح وقال، قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم من رأى امرأة يعني ليشتهي فقد زنى به في قلبه. يسوع رفع مستوى حياة الإيمان بتاعنا وحياة المؤمن من مجرد تطبيق شريعة حرفية إلى حياة تعاش بالداخل. عزيزي، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونجي مع بعض نكمل كلامنا.

مرحب بكم بعد استماعنا للترنيمة اللي فاتت الحلوة. كلامنا ونحن بنتكلم شنو كان هدف الناموس، ووضحنا انه هدف الناموس ما كان يصنع الخلاص. الناموس كان موجود فقط بسبب التعديات والخطايا ووضع حدود، لكن كانت النظرة الأخيرة والأساسية من الله إلى يسوع المسيح. فلما جاء يسوع المسيح أصبح تعاملنا مع الناموس يعني كقانون نحن نطبقه في حياتنا من خلال يسوع المسيح صاحب الناموس وصاحب الشريعة، لما ندخله نحن في حياتنا. فما جاء يسوع المسيح حتى فقط يزيد على الناموس والشريعة، لكن حتى يحل الإنسان ويدي حلول جذرية من الداخل. فالليلة أنت مخلص في يسوع المسيح وما محتاج أي شيء إضافي إلا فقط أنك تقبل يسوع المسيح، وكل اللي أنت بتعمله هو أصلا ده مظهرك، ده حياتك الجديدة، ده مستواك الأساسي. فأنت ما محتاج في يسوع واحد يقول لك لا تزني، لا تسرق، لا تشتم، لأنه ده أنت عايشه أساسا في يسوع المسيح العايش جواك. ربنا يبارككم ونعيش مع بعض وإحنا بنطبق ناموس يسوع المسيح في حياتنا بدون مراقبة وبدون ما شخص يقول لنا أعمل أو ما تعمل، فنحن في يسوع نعيش مسؤولية كاملة. رب يبارككم، إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، أترككم في رعاية الرب.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية نصايح في السوق. الرسالة العنوان مختلفين جدا جدا، وتعالوا نعرف ونستفيد.

ازيكم كل اللي بتسمعونا على أسير راديو سمر وكل الدهبايات الزينات، إن شاء الله يتم كويسات تمات ولمات. معاكم أنا إيفا صالح في برنامجكم الدهباية، والليلة حنتكلم عن حاجة جديدة تهم الدهباية برضو. الدهباية بتحب الحاجة دي شديد، تحب تشتري الحاجات والدهبايات والملايات والصحانة والعدة. الليلة حنتكلم يا دهبايات عن السوق.

المعروف في الذهبيات إنهم بيحبنا السوق شديد، نحن بنحب نشتري من أجمل الأوقات الوقت اللي بنقضيه في السوق ونشتري الحاجات اللي بتخصنا والحاجات اللي بتهمنا ونشتري كل شيء، لكن في حاجات كدي بنحبها شديد زي العدة والذهب. العند على العدة دي عاد مرة فنجرية خلاص، وهي ذاتها بتحس بقيمتها وإنها هي مهمة وقت تحصل مناسبة ويحتاجوا للحلل والجوازين الكبار ويمشوا يجيبوهم منها، والبنات يفضل اندخلات ومرقات عليه بيتها ينقلهم في الكبابي وينقلهم في المناقد وينقلهم في الجوازين الكبار ويجيبهم في الصواني ويجيبهم في الصحون، هي تفضل مبسوطة خلاص، وده بتصهر ردة فعلها الحلوة الجميلة اللي بتحسها في يوم داكا، يوم مشت السوق وحامد وفي الحر وتفتش في الحلل الكبار وتشتري في الصحون، أها عزت الليلة بانت في اليوم ده. عشان كدي النسوان من أكتر الحاجة البريدنها العدة، ومن أكتر الحاجة تاني البريدنها مع العدة الذهب. عاد فلانة دي عندها ذهبة وقية ونص، وفلانة عندها رطل عديل، وفلانة عندها خاتم واحد بس لكن أنيق وسمح. الذهبايه بتريد الذهب عشان الذهبايه زولت حاره وبتسد الفرقه. ريدتها للعده جايه من ريدتها للضيوف الكتار، وريدتها للمناسبات، وريدتها للمة الناس، وريدتها للذهب عشان الذهب بيحل الحوجه وفك الضيقه. الذهبايه اول ما تصرف لها صندوق دي تجري جري على الصايب وتجيب لها كم جراب تخدتين جنب أخواتين للظروف. أصل الحال أصبح صعب، كمان الذهبايات بيحبن اللبس والتياب، وفي دي أسألوني تلقي الذهباية عندها هدوم قعدات في الدولاب لهن سنين ما لبستين، ولو مشت السوق ولقت لها توب ألوان وعجبتها إلا تشتريه، ولو قلنا لها التوب ده زلاق وما بينفع معك وما عملي وما حتستفيدي منه تقول لك لا لكن ألوانه سمحة. والذهباية مما تدخل السوق تتفرج على كل شيء معروض في السوق، عاد كان ليها إيد تشتري السوق ده كله، ومرات الذهباية في السوق بتجامل كان لقيت ليها شافح شايل له أكياس تشتري منه. أجي الذهباية ما تشتري حاجاتك الأول بعدين تشتري الأكياس تقول لنا لا أصلي حبيت جامل الشافع ده حنيت عليه ده شافح صغير لكن شوف أنه ما معروف يمكن بيصرف فيه أمه وأخواته. بعد شوية نمشي لها قدام تلقى لها تاني شافح شايل له موية تشرب وتخلي له الباقي. الذهباية كل ما تلقى لها شافح شايل له موية في السوق تشرب منه حتى لو ما عطشانة، لأنها بتحب تجامل وبتحب المجاملة وبتحب تتحنن على الناس، وساعات تشتري لها حاجات ما منهم فايدة أصله عشان الزول اللي بيبيع الواقف قدامه ده شكله محتاج قروش. ومرات الذهباية يغشوها الناس البياعين وينضموا لها ويقولوا لها كلام سمع ويشكروا لها في البضاعة حقتهم طوالي تشتري من غير ما تعرف الجوة ده شنو وجودة المنتج ده شنو والخامة المعمول بها شنو، طوالي تشتري على حسب كلام الزول اللي بيبيع لها، لأنه الذهباية بتحب السوق وبتحب المجاملة. بس المجاملة يا ذهباية في السوق ما بتنفع، خلي بالك وانت بتشتري وخاصة الحاجات اللي بقروش كثيرة عشان ما تضيع قروشك وتعبك وصندوقك ساكت. أول حاجة يا ذهباية لازم حددي من البيت اللي انت ماشي تجيبيه كان ذهب أول حاجة تمشي على الصايغ على طول، وموية ما تشربيها إلا بعد ما تقضي غرضك، حتى بعد ذاك تتفرجي في باقي السوق، ولازم تشتري الحاجة اللي انت عايزاها فعلا. عشان كده ما تشتري من أول زول قدامك، أسألي واستفسري من الأسعار والموديلات، ويمكن في موديل أحدث من القدام يمكن تلاقي في السوق سعر بسيط وسعر كتير. عشان كده لازم يا ذهباية تاخدي جولة في كل السوق وتتفحصي المحلات وتمسكي نفسك من انك انت تشتري طوالي الحاجة اللي بتقع قدامك واللي انت شايفاها قدام عينك قدام لزول في انك تشتري منه، لانه دي بيعة وشروة. في البيعة والشروة يا ذهباية ما في مجاملة، انت تقرري تشتري الحاجة اسألي من سعرها وشوفي اللون بيناسبك ولا لا، الحاجة دي كويسة معاكي خامتها كويسة خلاص اشتريها وخطيها على جنبها، بعد ذاك تفتشي على باقي حاجاتك جيتي السوق. عشان خلونا نقف شوية نشرب لنا موية في السوق ده يا ذهبايات، نطلع فاصل كده ونجي راجعين تاني.

بعد ما تشتري حاجاتك اللي تجيتي عشان السوق، تشتري كل حاجاتك اللي جيتي عشان السوق، بعد ده يا ذهبايا بتفضل لك شوية قريشات، شوية القريشات اللي بتفضل لك دي برضو حاولي تشتري منها حاجات تستفيدي منهن في بطن البيت، يعني الحاجات اللي بيقعدن ساكت وما تستفيدي منها انديل حق وما تشترين، وما تخسري قريشاتك ساي. أصله العين دي ما بيملاها إلا التراب، وطول ما أنت يا ذهبايا بتقدري تقاومي نفسك وتكسبي في إنك أنت ما تشتري حاجة ما محتاجة لها وتشتري بس الحاجة المحتاجة لها، أنت كده شاطرة في السوق ومرأة فنجرية بالحيل. إلا بس قدر ما تشتري دلاجين وحاجات ساكت أنت ما محتاجة لها، كده أنت بتخسر قروشك ساكت وما بتستفيدي منها حاجة. السوق يا ذهبايا عنده شروطه، السوق فيه العرض وليه الطلب، انت يا ذهبايا اتفرج على كل المعروض بس اطلب منه احسن حاجة. وفي ذهبايات كمان ما بيمشن السوق براهن كله الا يمرقا زي الماشات سيرة، ويتواعد ان يمشن مع بعض كل واحدة دايرة لها حاجة مختلفة من التانية، تلقاهن يدخل هنا ويدخل هنا ويدخل هناك ويضيع اليوم كله في السوق. بعد السوق يقرب يقفل لسه هما ما جابن حاجتنا الدايرة، ولسه حايمات والرضية زعلانة عشان هي لسه ما جابت حاجاتها وما لقت حاجات الدايرة، وعشة تنقنق لكن نقنقتها دي ما بتشتري لها ملايات، وتلقي الذهباية اشترت ملايات ولكن ما عاجبها، وفي طين دايرة تاكل وديك تلقيها بتاكل في الدار دمة والتاتي من ضل يدور. يا ذهبايات كده نحن بنضيع وقت كتير في السوق وما بنعمل حاجة، والوقت ده نحن حقه نستفيد منه في بيتنا شيء، وما نقعد في السوق ليوم الوقفة بعد العيد عشان نمشي نجيب حاجاتنا كلها والدنيا كلها تطلع في نفس اليوم وتمشي السوق والسوق يكون زحمة ومع صحباتنا ومع جيراننا ونعمل السوق فسحة. يا ذهبايا في محلات للفسحة، السوق ده ما محل بتاع فسحة، السوق انت ماشي تشتري منه حاجة معينة وجاية ترجعي في زمن محدد تستفيدي من باقي الزمن، تستفيدي من باقي القروش. في ذهبايات تاني ما بيفضل نطلع من البيت، بيشترن من الدلاليات. الدلالية بتجيب لك الحاجة لحد البيت عندك، الملايات اللي انت دايراهن ولا الستائر اللي انت دايراهن، توصفي لها الشكل اللي انت دايراه ولا كان في التلفون توريها له، ترسلي لها صورة الحاجة اللي انت دايراه والمنتج اللي انت دايراه، الدلالية بتجيبه لك في بطن بيتك. لكن الدلالية دي يا الذهبايا قروشة شوية كد زايدات، ومرات برضو في حكاية الدلالية اللي بتبيع لك في البيت دي بتحصل مجاملة، يعني تقول لها جيب لي ستائر لون البنبيات، تمشي تجيب لك ستائر لون البنيات وتقول لك شنو ما أصله اللون البني ده بيجي مع كل حاجة، وانت عفشك عشان هو لونه كدي أنا جبت لك اللون البني ده. لا، ما دعوت الدلالية انك تشتري منها الحاجة اللي هي بتجيب لك، انت دايما في السوق اشتري الحاجة زي ما قلت لك انت دايراها. يا ذهبايا في عرض كتير، في حاجات كتيرة بتتعرض عليك، كل زول بيحاول يسوق للمنتج بتاعه ده على حسب الحاجة اللي هو شايفة فيه وعايز يبيع. طبعا هو زول عايز يبيع اكيد حيقول لك عن منتج وكلام حلو، بس انت برضو لازم تخليكي عندك فكرة عن السوق وعن الحاجة اللي انت دايراها، وتختاري بس الحاجة اللي دايراها بالضبط، وما تختاري عن طريق المجاملة، لانه الذهباية اللي بتبيع دي البياعة او الدلالية ممكن تكون صاحبتك او واحدة من جاراتك، وعشان انت ما تكسفيها مضطرة تشتري الستائر اللون بني اللي هي جابت لك اللي انت ما محتاجة لها، كده ما ينفع يا ذهباية. لازم تشتري فعلا الحاجة المحتاجة لها ويحتزري منها بكل ذوق وكل أدب وبمحبة كده، وقول لها رجع الستائر البنية دي لأني أنا ما محتاجة لها هسي، محتاجة للون اللي أنا قلت لك، وخليها تجيب لك نفس لونك الإبت دائرة. وصلنا بكده يا ذهباية لنهاية حلقتنا في السوق الليلة، اتجولنا واشترينا حاجاتنا. إن شاء الله يا رب دايما تكون مبسوطات ودايما تكون فرشات بيوتكن وسمحات بيدهبكن وبيعدتكن وبحاجاتكن. فتكن بعافية لحد ما ألقاكم في الحلقة الجاية، في أمان ربنا.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير أعزائنا المستمعين، مساء المحبة لكل الناس اللي بتتابعنا. بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة مليانة دفء وكلام جميل وأحلى الأوقات يا رب لكل زول بتابعنا ولكل زول بيسمعنا. حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، بنقول لكم إن شاء الله رب مساءاتكم جميلة وطيبة ويومكم كان خفيف. ولكل الناس الكمان اللي بتتابعنا على الأبليكيشن والفاتحة الراديو وبتسمعنا، بنقول لك أهلا ومرحبا بك وجينا في الميعاد عشان ما نستمتع بأمسية جميلة نحن وإنتو كمان معانا. إذن راسلنا وقول لنا الترنيمة اللي عايز تسمعها الليلة على رقم الواتساب 0035 7976 5635. وأكيد حنكون مبسوطين بمشاركة كل زول براسلنا في الأمسية دي. أجمل اللحظات والأوقات نتمناها لكم. وكمان بقول لكم أعزائي المستمعين، جهزنا باقي من الترانيم الروحية لمرنمين مختلفين، نتمنى أنكم تنضموا لنا. وكمان تنادوا كل زول يعني بحب يسمع للترانيم السودانية، قل له تعال خلاص ساعة سمر بدت وعايزين فيها كثير من الباقات اللي فيها مجموعة من المرنمين ويعني المسبحين وكمان كتابنا والناس اللي بيلحنوا كمان الحان جميلة ورائعة كده تنفع لبركة المساء. إذن لكل زول بتابعنا حبابك وحباب مساءاتك، وإن شاء الله رب بخير وبعافية. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر. رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين وكلنا يعني كده شوق لي يعني مجموعة الترانيم اللي عايزين نسمعها. إذن تعالوا معانا من غير كلام كتير كده نبدأ أولى ترانيمنا اللي اخترتها لكم في الأسبوع ده، يعني مجموعة جميلة جدا جدا. بشجعك إنك تقعد معاي الساعة دي لأنه حنمشي مع بعض رحلة جميلة ما بين ترانيم روحية وموضوع في الأمسية دي مختلف ممكن نتناقش فيه كأسرة وكأحباب وكأصدقاء وكمان ك زملاء. إذن أول الترانيم ما بقدر من غيرك أعيش، والترنيمة دي حيقدمها لنا المرنم سمعان أندو. تعالوا مع بعض نسمعها.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: بنقول لكم مساءات جميلة أعزائنا المستمعين، وسلام للأرض الطيبة، للنيل وللبيوت العامرة بالمحبة. ودعواتنا إن يعني تبقى أيام جميلة مليانة سلام وخير ومحبة لكل أهلنا في السودان. بنرحب بكل زول انضم لنا، بنقول له حبابك وحباب جيتك وحباب كمان مساءاتك، إن شاء الله رب تكون مبسوط وتكون كمان يا رب يومك كان خفيف ومليان إنجازات ونجاحات. ممكن كمان تراسلني وتحكي لي يعني عن يومك إذا حاب تشاركنا وتقول لنا يعني كيف كان قضيت يومك. أكيد كان يوم طويل لكن مليان أحداث، مليان ممكن يكون يعني تجارب، ممكن يكون يوم فيه مواقف جميلة وكمان يمكن مرات مواقف صعبة جدا جدا. ممكن تحكي لنا واحدة من المواقف المرت بيها اليوم ده وتشاركنا بيها، وكمان حتى مع المستمعين نقدر نفرفش كده ونضحك معاك على مواقف ممكن تكون مضحكة، مواقف مفرحة، وإذا كمان حزينة نقدر نصلي معاك إنه ربنا يقويك وربنا يقودك للحاجة اللي بتكون أحسن وأسلم بالنسبة لك. إذا أعزائنا استمعنا للمرنم سمعان أندو، وكانت ترنيمة جميلة جدا جدا، ما بقدر من غيرك أعيش. رأيكم شنو نطلع برضو كده فاصل نستمع لترنيمة مع المرنم سلمون؟ طبعا شخصية جميلة جدا جدا ومعروفة بأداء الرائع، وكمان يعني اللحن الهادي، يعني هو لأنه في شخصه هو زول طبعه هادي، عشان كده لما تسمع ترانيمه بتحس فعلا بهدوء في الترنيم. تعالوا كده مع بعض كده نستمع للمرنم يعني سلمون، حيقول لنا شنو في الأمسية دي، أي ترنيمة حيرنمها لنا سلمون. تعالوا مع بعض كده نسمع سلمون ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا سلام يا سلامون، بجد أداء جميل ورائع جدا جدا. زي ما قلت لكم يعني أكيد اكتشفتوا شخصية سلامون من خلال الترنيمة، وعرفتوا أنه كيف هو فعلا شخصية هادئة، وترانيمه برضو باللونية الهادئة دي. وكمان بنشكر يعني المرنمات إنجي وترنيم برضو على الصوت الشجي، فشكرا لكم، ربنا يبارككم وكمان يديكم أكتر وأكتر الكلمة واللحظة نحن وكمان الصوت اللي بيمجد ربنا. يعني واحدة من الأبيات اللي عجبتني جدا بيقول بعد ما قال عشان حبك لي يسوع مت عشاني، عشان ريدك لي الشديد شلت أسامي. قال كل الريد والحب والحنان أديتني، مليت قلبي وأفكاري بوجودك، بترشدني وتعلمني بتوعيني عشان أنت إلهي. وفي ختام الترنيمة بيقول أقبل حبه وسلم له إرادتك، تضمن الغفران وتعيش معاه في السماء. يا سلام يا يعني يا سلمون، بجد أداء جميل. أنا شخصيا يعني بقول لك مبروك على التسجيلات دي، وربنا يباركك ويا رب يتمجد اسم الرب دائما من خلال الأعمال اللي أنت قاعد تقدمها. إذن عزائنا المستمعين، جينا لموضوع حلقتنا الليلة. عايزين نتكلم الليلة في موضوع مهم جدا جدا، موضوع يمكن يكون يعني بقى أزمة في اليومين دين. عايزين نتكلم شوية عن الوضوح. الوضوح من الحاجات المهمة اللي بتخلي الناس تفهم بعض كويس، مثلا في الكلام والتعاملات اليومية. لما الكلام يكون واضح سوء الفهم بيقل والثقة بتزيد بين الناس. لكن الغريب إنه مفهوم الوضوح ده ذاته ما ثابت عند كل الناس. كل زول ممكن يشوفه بطريقة مختلفة على حسب بيئته وتجربته وطريقة تفكيره. عشان كده بنلقى سؤال ممكن يكون مهم جدا جدا، وخاصة لنا كلنا في الأمسية دي، كيف الناس اتفقت على إنه الوضوح يعني مرات بيكون صعب. يعني يقول لك أحسن ما تكون واضح شديد، لأنه الناس ممكن تشمك، يعني بالعربي السوداني الواضح ده، فخليك يعني بين بين. وده الأسلوب اللي ممكن ينفع في الوقت ده. معقولة يعني الوضوح بقى ما حبابه؟ بقينا يعني نحب نكون بين بين كده؟ تعالوا عزيزينا المستمعين نطرح السؤال ده وندي مساحة كده للإجابة. هل الوضوح بقى ما محبوب في اليومين دين؟ وشنو هو معيار الطريقة بتاعتنا في التواصل؟ إننا نكون على غباش ولا نكون واضحين زي الشمس؟ زي ما في ناس بيقول لك يا أخ خليك واضح زي الشمس في نص النهار، يا توفيهم الأحسن. كاتبني وقول لي وراسلني وتفاعل معاي وشاركني يعني ب يعني تعليق كده يعني يكون جميل في الموضوع ده. وأقول لك حاجة، ممكن يكون على راحتك كمان، شوف عايز تقول شنو وراسلني وأنا أكيد حكون مبسوطة بالمشاركة دي. لو كنا الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 00357976 5635 359، وأكيد حكون مستنية مشاركة كل الأحباب. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين، وأنا بديكم المساحة بتاعت إنكم يعني تفكروا كده وتكتبوا لي الرسالة دي، نسمع فيها لترنيمة من المرنم ويليام سردار، ترنيمة جميلة بتكلم وبيوصف يسوع، بيقول له سيد الناس. تعال نشوف أو نسمع هو قال شنو في الترنيمة دي.

يا سلام يا ويليام، بجد يعني كلمات رائعة جدا جدا. أنا بصراحة أول مرة يعني أتمعن وأتعمق في الكلمات دي، وإنت كمان عزيزي المستمع إذا يعني استمعت لها وما قدرت يعني تلقط الكلمات كده بسرعة، خلينا أقول لك الكلمات دي لأنها جميلة وعميقة جدا. بيقول المرنم ويليام سردار: لما أجيك مهموم وتشيل من خاطري اللوم، يديما لي فاكر عنك علي ساهر، يسوع انت عزاي، يا ربي انت دواي، يوم قررت تموت يعني فداي، وبالجلدة تم شفاي، داويت قلبي من جوا، بعتز بك يا رب، انا سوداني اما واب. يعني بجد كلمات يعني بجد جميلة جدا جدا، أنا غايته بتتعزد بها شديد. بقول سيد الناس وكل الناس، قامتك عالية فوق الراس، وبقداستك أي هالأساس، والشرط تحت رجليك من داس، شفيت قلبي من جوا. فعلا يا يعني يا أستاذ ويليام، بكل العمل ده شفى قلوبنا من جوا. إذن أعزائنا المستمعين، وإحنا لسه ما زلنا بنواصل برنامجنا، أكيد بوعدك بمجموعة من ترانيم لسه حنسمعها مع بعض في الأمسية دي، خليك معانا قريب وما تمشي بعيد، وأكيد ترانيم جديدة ومتجددة مع مرنمين مختلفين في الأمسية دي. نرجع لموضوعنا اليوم عن الوضوح. تكلمنا عن الوضوح وإنه هل الناس بتختار إنها تبقى واضحة ولا تبقى بين بين. إذن أعزائنا المستمعين، الوضوح يعني محتاج إننا كمان يعني ناخده كأسلوب حياة. ممكن تكون أول خطوة في الوضوح إنك تكون واضح مع نفسك، ودي أول حاجة يعني، وحاجة ممكن تكون بسيطة جدا جدا جدا، زي ما يعني بيكون واضح إنه مرات الواحد بيكون فعلا واضح مع نفسه، لأنه كثير من الناس بيمشوا في حياتهم وهم ما فاهمين هم دايرين شنو اصلا، او يعني احساسهم الحقيقي بيكون شنو تجاه الحاجات اللي بتكون يعني من حولهم. يعني معقول الواحد يكون ما عارف نفسه هو عايز شنو؟ اكيد ده بيحصل كتير. الوضوح مع النفس، ودي طبعا نقطه اساسيه، وانا بقول لك يعني انت اذا عايز تكون واضح، خليك اول حاجه واضح مع نفسك قبل ما تكون واضح مع الناس، يعني كده بيكون جميل وكمان صادق. الوضوح مع النفس بيبدا من إنك يعني توقف

من نفسك في الأول. كمان مهم عزيزي المستمع إنك ما تخاف تواجه حقيقة نفسك. مرات الزول بيكون عارف إنه في حاجة غلط أو قرار ما مناسب، لكن بيطنش وبيجمل الموضوع عشان ما يواجه الحقيقة. لكن الوضوح الحقيقي بيبدأ لما تقبل نفسك زي ما هي بدون تزييف أو إنكار. عايزين الواضح ولا الما واضح؟ الواضح إنك تكون واضح مع نفسك طبعا. يمكن تغلطية لكن محتاجين إننا بجد نقبلها. يمكن موضوع يعني بجد ظريف وخفيف، ومهم جدا جدا إننا نفهم نفسنا ونكون واضحين في الأول مع نفسنا. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة مع المرنم المحبوب القس فيلمون حسن. لكل الناس اللي بتحب تستمع للقس فيلمون حسن، دي دعوة ليكم في الأمسية دي عشان ما نستمتع بالترنيمة الجاية. خليكم معانا وما تمشوا بعيد.

كأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء، كل زول يقول رأيه، نسمع.

بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوى فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام يا يعني جسس فيلمون، ترنيمة جميلة جدا جدا، وآخر يعني المقطع كان جميل وفيها فرحة كده وبهجة. طبعا أكيد بالقيامة المجيد بنقول لكم تاني يعني المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود لذلك في كل الأوقات. والمناسبة دي ما عندها وقت معين، لكن نحن بنفتخر بده في كل يوم وفي كل دقيقة طول السنة بأنه المسيح مات وقام في اليوم الثالث من بين الأموات. إذن مستمعينا نرجع لموضوع الوضوح، وبنقول إنه الوضوح مع النفس إنك يعني تحدد أولوياتك، شنو المهم لك، شنو فعلا، وإيش الحاجات يعني اللي بتضيع زمنك وطاقتك بدون أي فايدة. لما تكون عارف أولوياتك قراراتك بتكون كده أوضح، وكلامك مع الناس بيكون أقوى وأصدق. وفي النهاية لما تكون واضح مع نفسك بتلقى إنه التعبير عن نفسك للناس بيقى أسهل، وما محتاج تتكلف أو تشرح كتير، لأن الفكرة ذاتها بقت يعني كده مرتبة وواضحة من جوا. يعني بجد مرات بنحس إنه الموضوع مكلف، لكن الموضوع أبسط ما يكون، بس إحنا محتاجين ندرب نفسنا لو إحنا ما واضحين في إننا كيف نكون واضحين. وده قلناه في إنه إحنا في الأول قبل ما نكون واضحين مع الناس نكون واضحين مع نفسنا وقدام نفسنا. يعني مرات بيكون صعب جدا إنك تتعامل مع زول يمكن يكون ما واضح، يعني تلقاه دايما بيقول أنصاف الحقائق، أو يعني يموه لك الموضوع، أو يعني يجمل لك الموضوع، يودي لك من حتة ويجيب لك في حتة تانية. لكن دار أقول لك التعامل مع الزول اللي بيقول أنصاف الحقائق وبعدين يلوم الناس في إنهم ما فهموا بيحتاج شوية هدوء وحدود واضحة كده، عشان ما تدخل في دوامة يعني سوء الفهم في كل مرة. يعني إنك أنت ما بتفهم، وإنك أنت ما عرفت أنا كان قصدي شنو، وإنك فإحنا محتاجين شوية نهدأ ويعني نخد حدود للحاجة دي. أول حاجة مهم نفرق بين حاجتين، هل هو ما واضح فعلا في كلامه، ولا هو متعمد يخلي الكلام ناقص وبعدين يحملني أنا المسؤولية، لأنه طريقة التعامل بتختلف حسب الحالة. عشان كده النقطة اللي حقولها عليكم المرة الجاية نقطة جميلة جدا، وإذا عايز تسمعها خليك قاعد عشان ما تسمع ونعرف يعني شنو الزول لما يقول لي أنصاف الحقائق وما يكون واضح مع نفسه ومطالبني إن أنا أفهمه، هل أنا مضطر لذا؟ أكيد حنجاوب على السؤال ده أعزائنا المستمعين، وأبديكم كمان فرصة لإنكم تكتبوا وتقولوا لي عن الموضوع. راسلني على رقم الواتساب 00357976563 59. والناس اللي بتسمعنا على الستلايت أكيد أنا مستنية مشاركاتكم، وكمان إذا عندك ترنيمة معينة عايز تسمعها بقول لك حبابك وحباب كمان مشاركتك والترنيمة اللي أنت عايز تسمعها. إذن أعزائنا تعالوا نطلع ونستمع للمرنم أيوب الفياض.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539 76 76 55 35 9.

وأكيد ده الرقم اللي نحن كل مرة بنقوله وبنردده ومستنين نسمع فيه يعني مشاركاتكم ورسائل صوتية. إذا زي ما بقول لكم حابين تطرحوا موضوع معين أو تسمعوا ترنيمة معينة. إذن أعزائنا المستمعين يعني بجد ترنيمة كانت جميلة مع المرنمة أماني زكريا والمرنم أيوب إبراهيم. جينا شايلين أحزاننا عشان ما تبقى لنا قريب، عارفين إنه ما في إله بيشيلنا من خطايانا. تعال يا رب وبارك لمتنا عشان تعم البركة في بلدنا. فعلا إحنا عايزين إنه ربنا يجينا في الأمسية دي ويبارك كل لمة جميلة، أسرنا، أولادنا، أزواجنا، زوجاتنا، أخواننا، كل الأهل والأحباب وبالتالي بلدنا السودان. إذن أعزائنا المستمعين جينا لنقطة مهمة جدا جدا في إنه الكتاب المقدس ممكن بيقول شنو عن موضوع الوضوح. الكتاب المقدس عنده كلام واضح جدا عن الصدق وعن الوضوح في الكلام، وبيشجع الناس يكونوا صريحين وما يمشوا بأنصاف الحقائق أو الالتباس المتعمد. يعني في آية مشهورة في يعني رسالة أفسس الإصحاح 4 الآية 25 بتقول اطرحوا الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. وده ويعني بيوضح جدا جدا إنه الأصل حتى في التعامل هو الصدق، الصدق الكامل، ما الكلام الناقص اللي بيجيب اللخبطة. وبرضو في متى 5 الآية 37 بيقول ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، يعني الكلام يكون مباشر وواضح بدون لف ودوران أو تنميح يخلي الناس تفهمك غلط. وفي أمثال 12-22 بيقول الرب يكره شفاه الكاذبة، ودي بتأكد إنه الخداع أو تحريف الحقيقة ما مقبول أخلاقيا. ومن ناحية التعامل مع الكلام وعدم الوضوح في يعقوب 1-19 بنلقى نصيحة مهمة جدا جدا، بيقول ليكن كل إنسان سريعا في الاستماع بطيئا في الكلام. يعني قبل ما نحكم أو نلوم الناس لازم نفهم الكلام كويس ونطلب التوضيح. الخلاصة أعزائي المستمعين من المنظور الكتابي إن الوضوح والصدق مسؤولية على الشخص نفسه، وفي نفس الوقت مطلوب من الطرف الثاني كمان إنه يكون حكيم وما يتسرع في الحكم، لكن برضو ما يقبل الغموض أو التلاعب بالحقيقة. وأكيد كلام كثير وآيات كثيرة ممكن في الكتاب المقدس بتتكلم عن الصدق والوضوح، لكن حبيت بس أقتبس لكم جزء بسيط. وإنت ممكن ترجع وتقرأ خاصة في الشواهد اللي نحن قلناها في إنجيل متى وفي أمثال وكمان في رسالة يعقوب. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع كده فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم مرنم عبد الله كوش. ممكن أشوف ليكم واحدة من الترانيم بتاعته ونرجع ونواصل. إذن خلوكم معنا وما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: وأمشي متوكل على الله وأكيد حتنجح. إذن أعزائنا المستمعين، يعني جينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أقول لكم في ختام موضوعنا إنه الوضوح ما بس الكلام اللي بنقوله، لكن هو مسؤولية على كل زول فينا. لما نتكلم مع الناس لازم نحاول نكون صادقين وواضحين، وما نخلي كلامنا محتمل لأكثر من معنى، لأنه انصاف الحقائق ممكن يفتح باب كبير لسوء الفهم والمشاكل. وبرضو مهم نفهم إنه الاستماع الجيد جزء من الوضوح، يعني ما نتسرع في الحكم على الناس أو نلومهم لأنهم ما فهمونا إلا بعد ما نتأكد إنه كلامنا كان فعلا واضح وكامل. خلونا نتعلم نقول الكلام اللي بنقصده بوضوح، ونسمع بعقل مفتوح، ونطلب التوضيح بدل الافتراض، لأنه يعني مجتمع واضح في كلامه بيكون أقل في مشاكله وأقوى في علاقاته. الوضوح أعزائي المستمعين ما رفاهية، لكن هو أساس لأي تفاهم حقيقي بين الناس. أتمنى إنه موضوعنا الليلة يكون موضوع موفق ونال إعجابكم ورضاكم، وكمان ترانيمنا اللي اخترناها لكم في الأمسية دي تكونوا فعلا استمتعتوا بالاستماع. وما عندي غير أقول لكم يعني شاكرة لكل زول كان موجود معانا الليلة في ساعة سمر، تابعنا بكل يعني أدانا أذن ساغية، وكمان راسلنا وكاتبنا. إذا عايز أنت كمان تقول لنا أي حاجة، أي مقترح، عايز تسمع أي ترنيمة، دائما بنقول رقمنا على الواتساب 0035 7976 5639. وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ولحد ما نتلاقى اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة

للمويه جيتنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا

0: قال له الرجل:
1: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
0: قال له عيسى:
2: اذهب، ابنك حي.
0: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
3: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
0: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
4: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق صراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة، صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم. وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
10: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،
11: فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
12: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
11: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا، ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحنا بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحنا في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو يعني بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج.
0: ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا، يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت. صراحة يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل، العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني. وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر كويس عشان فيه ردة، عشان القمحايه كامله كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز انه هو يتحول لسكر بسرعه شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع سكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد
1: سكر بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكري ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخد العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر، واحد عند ما واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق للسكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخد العلاج لكن اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوره،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا، بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن.
0: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت
1: لك احنا السكر ده كتاب
0: السكر كتاب، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكونوا الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80 أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرا لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
0: فعلا.
1: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده، دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما هاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنارضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجرايات، الروح القدس دور شنو وأهميته شنو؟ تعالوا نسمع.

ربنا ما تنسيت كل اللي نسمنا الجامعات اتمعالجنا وعلان ده ندفعنيكم ذهني نايفين انا اجنيت نعيش كفقنا ربي يوم وتربيتهم جلنا اسني كمكم سليهم نفسيتهم جلنا راعي وقلهم سديت لقبلهم بيلو تعليم لقباء وانا برا لقباء كله اجن هبهم وجسمهم وعقلهم كله جلنا عابي واجبنا وهتوم دي بيدينا أمانة سبت قبو لأمانتنا أجلين حمل كبزحام جنيت أجروز دي بشارك لتكرو وتفشل لوتكو سدي سبت يركبو وحملة سبت قبتهم كحملناهم من قبي سيرنا ترسعنا وأمانتنا لكفنا بحلتو كأجلوم سنجن نعلمهم ومن إنا لنقولو ولا تحاقوقو ولرو كل سنة لقباء وقلهم مثال ونموذج لقباء قلهم مثال ونموذج دولن بل سنة جنيدك عدمهم وإننا سنة للمدو وإحنا لما سنة لهلقنا وتم للمد لسنة لنعينا أقل لنسو كما كم سليهو لتركيز لنعينا ولتجاقيت لنعينا كله دي بقى دبهم واتفق قريت ليت عندي قبي للبهم لكله لأدب والأخلاق منه اللي تفرر للبهم إجن عقب وجبنا كلبهم للبتو من كل منه اللي تفرر كلبنا يا آدمي اكيت وسنيت كل منه تتفرر توتو لعين لمنه مزي كله كلب سنة من قبي لو داي كل سنة ولا ما أخلاق سنة وأدب سنة للبقى كمان قبي كل منه اللي تفرر لأكي فكل سنة وكوي من لبتو اللي تفرر كلبهم اجن عقب كلا تغيير من كدن كدن دي قبي ومن برا دي قبي من جوا من اللي قبابه كلام أدب لنا يوم من جواهم أخلاقهم وأدبهم قلسني للبهم قل ندف وجب كقلود آدمي للبون أدفى من قبي وبسنيت ما لما قبل عقل نايو لو ديا كل سنيت قبي ولا تحاقيا سنيت قبي ودا آدم لباكا من قبي نسالو لكي كل نسال من أيام لا فقر لما خزن نايو ولا من لمزعين للبتو كاللب اتلي هالليت للساني اللي بالله كاللب نسنا من قبي سنيت مبلس وسنيت شقي وأدم نسني دلبا أكا من قبي للا فقر كل إكاي قبي سبت إلي لبنا لكن عقب وربي ما لتحس ربو للبتو لحبرنا دي قبي ولا شكلنا دي قبي ومن قدرنا ليت عندي قبي للبتو لتو قن حربي كلنيتنا ولا قصدنا سنة من قبي كل الناس أنا من قبي لو تديتنا كله سنة قبي وأخلاق سنة تلاقينا إيجابات من قبي إيبك هيت مال أنا من قبي كله نفجره إكايتو كلبنا إجن عندف وقلو إجن نعتري وجبنا عندي إيجابات من قبي للبناء كام من قبي لم وديو ولا نفكر كله أكو إيجابي كلا فكرنا إجن عندف وقلو إجن نطهر بنا كبس عام الدام اتكدن كدن لا تحسره ممكن لبلو لجينا مقاب أخلاقه أكيد أدبو أكا أدبو معناته ربو بهلتنا يقبي من آياته لما تسلل الأدب تلبو لهالليت كل لبو من سنيت قلت ملا أبو كالعقل عقلو ولا لبو سنيت ملا من قبي لو ديو كله صالح قبي كصلاح من آية قبي من لب مزي للب كل صلاح بو دي يكون من العل على مزي صلاح صلاح يقبي وأصانعيوت من العل علما معنى طلبو كلالب من جوا إقل زري وجب كلالب نطفى من قبع آدمي لو داي كل نظيف قبي

هاي ملك سليمان اللي بكا عقب من اكيتي تملو عقلك بسنيت ملو ونسالك بسنيت افقر كم مكم سليهو اللي بكا سانا من قبي لا ما نسالك سنة ولا ما بالس كسنة لا اللي بكا عقب من قبي لا تبلسو ولا تحاقي كل لك كم اللي سانا نقل عقب ولا بنقل عقب وجبنا كل اللي بنات والسر اكيد قل الحساب دول اللي بل لا اقني بلبنا ايف عالكا نسال نعمة منا اللي بلا تنفكر لتفرر هجي على اللي بلا سنيت لي تقلنا بلا سبو بنا ومن أكي مبارس اقلنا تنجي وقلنا على وط وجبنا كبقى بينا ربي قلني جيس ومن من حمام كبود نايا كي أدب وأكي مبارس اقلنا تنجي للبنا اقلنا عقب وسنيت قلنا تعلم وسنيت قلنا المد ومن أكي لمد قلنا تنجي وقلنا على وط بنا كأكي لمد اتبدل العبد سيح ودي فشل وتحقلان لكري والجريمة ملكري وتعبى وتمكرات ودي بحروب لكري من لسان لفقر هجية من لبلا لتفرر كهجية لتحاقية تمزز وراحت تهيب وتفرح وتتحزن سبت إلي هجية لنبلا تعسحق وتأبكي تفرح وتتحزن سبت قبت نسالنا قنع قبنا كلسانا كما حسانتو أو كما فرس لجامي ودينا قلقن قبل فرس بدي وطيلة حزية كان قيس سبت إلي إقل لسانا ما لجام واحد قني دقلو وبحسال قنواليو وسنيت ليتا قنع بالسبو وجبن كم بالمعنات إقلي نتحاقي ولا نفع وفائدة للحيب قل قدام فائدة ونفع للحيب بقولوا قل بلسبنا نفع لابو وقلنا لي نفع وقل قدام لي نفع قلنا تهاجي وقلني بل ألبنا كلم بلو كلو قل فائدة وقل نفع وقل ود آدم لي نفع وقلنا لي نفع وقل هدف قلنا تهاجي بنا دي كون تمند بينا قلنا تهاجي ألبنا هجيانا قلنا ننتف وقلنا سني ويجبنا كما بيناه هجيا تفرح وتتحزن تعصحك وتأبكي لب من إبيلة تملي ومن فتلة تملي كهجية قلال يكون لكن هجية لتمنع تتفرر من عقل تلا تتفرر ومن لب تلا تتفرر كلبنا اقن اسني وقن عقب بنا كلبنا اقن عقب كمس الهومة اقل اجنيت نعيش البابا مقن عقب كله سبت من لب للا تفررتو وجنا لمش للمد للمد ديو كل حدقو سبت كبد سنيت قلنا المدو وسنيت قلنا علمو كما نعبلعونا ستيو أدبوما أقن عقب وتعليمو قلنا أسني وجبنا كبلع وسيتو ليت أي قبي إلي جينا لنفعو سديت عقلنا عيو لنفع ولا سديو كلو إلي يدبو كما نسلم دي برحت قلني يجيس وقبي ربب قلنا تمرح ومن قبي كيت وقبي كوا وقبي سلمت قلنا لوت قبي نعي برحت وانا يدحن وانا ينجات قل نسبت سديلة هيبانا كلها منا اللي بنا قلنا ملا وتعليم سلي قلنا لقلنا ولا مستني قلنا المد ومن اكي لمد قلنا تنجي كم سلهما من كل اولافات قلنا تنجي كولف ولا مدى وعادة الكيت كله للأسرنا ودي بقيدو لكرينا ودقيدو للاتينا سبت قبا من اللي شاركنا ولف قلنا تنجي وجبنا عند اللمد أي سنة متنفع عنا عند بينا نفسنا جنس قلبنا وبعد دان وديا عند الحاجة جنا جنيد قلبنا لين وديا متنفع عنا عند أمرنا جنيد يابنا عند يكون بعد دان وديا جنيد قلبنا كمان حقا جنا تنجي وبأصالة جنيجيس وجنا نفع عنا ولا سدينا ليت جنيد وبعد دان وديا جنيد كنفسنا جنس قل إلا سنة لوديا متنفع عني وقل قدام متنفع مسدي تهيبني عند بينا نفسنا قلنا سألبنا دول هي لما نابرتنا معنات وهدف وطمطم ركب وإبرايلة مرحت وهدف لبا وزك هدف ليت قيس ومعنات للهيب شكو الله الشكي قلت بابا إن يكون بعد دام ودايا فلان ما ودايا فلان أمورتو سنيت ويقبت قل ما ودايا قلني بلا لبنا فلان قل ما ودايا نوصل أمر حنا نوصنا نفسنا قلنا سألبنا رب سبت عقلها بينا والعقل ناينا بقنا تمرح ليتا
لبهلت من قدام.

جن اتعلم بهلات يكون من قدام سنيت لقبت جن اتعلم بنا وكيت لقبت جن حدق بنا ككل نتعلم وقل نتعلم مكم هلينا الهدف وقلنا عامر بنا هدفنا يا عمرنا من قبي كمال سلمات العام بد بدن قبي هدفنا عندما عمرنا ورأيين ده عندما ركبنا وبعقلنا عندما تمرحنا قلنا شكبنا عندما يكون عندما تحققنا وقدام وديا إيديا منا قلنا تنجبنا كقدام لو الديا ليت أقلني دن دي قبي قدام قل مودو هلو كسنيت من قدام قلنا المد وأتف قل هلقنا كمن قدام سنيت ليت عندما لمدنا بس سنيت قلنا يجيس ومن أكيد قلنا تنجي عندما يكون كمعور عندما قلنا يجيس وكم سالها بي إغن نقلد وغن نتحاقق قلبنا كأدم عقلها بي ربي إب عقلون دتنفع العقل نايو للبلوتا إغن ليدي كم سالهوما من قدام سنيت قل المد كم سالهوما قل أجنيت ناش عندنا علموهم من حقاق قل تنجو وسنيت قل المدو سنيت قل نريوم ومننا لنقولو كله معنات وطمطام لبو قل إقبا اندي يكون أكي لمد وأكي ولا في التقل اللي تكرروا وشرك دي مالي فقروا منه دي بقلي الوداكو قلنس دي يوم بنا كم لا تفكر قلود آدمي ان بالحساب العقل ربها بيوتو دي مكزن عندك ريو وندساق ليو ليلة نفع بو وحققا دي بليت الوادك وبلمد لقيس ولمد اللي الحكم ولا قيدو سبت قبع بزحامة دام دي بالدنيا بلمد لتقيدو وأكي عادت وأكي لمد كمن اللي عادت اللي قلت فرق قليل قدره وطلع نشبه وصورة من عيالة قبقه ودي بسكين عيالة تكرره ودي بقايدة لنبره بزحامته كمن اللي قايدة اللي قلت نتنجي ومن أكي لمد نقل نفسنا لقباء وقلنا عاب يوم نعيش من اللي أكي لمد قلت نتنجي وعقلهم قلنا قزي بسنيت وبتعليم وهدف لبو تعليم إجن علمهم كم سلهما من أكيلة ما تجن نجيهم واجبنا كحبونا ما تنسيت اتولفنا سجاير ونايتم باك لو اتقو شبابنا إجل ميتو تل أكيلة ما لو اتقو دولن بل قدام بعدام عند ستو سجاير وتم باك عند صفة دولار وم هتوما منهم اللمدو كتم باك لستي مالو وعافيته للندد بإسات وقل عافيته دي بشرك لكره وليل يفجر منه أكي لمد اندت منا واندت عسى ليفجر منه أكي لمد دي بلا ودك دي بقيد ناي ولف للتكره بزحامته بزحام الدام وبزحام شركات اقلس جايرهم للزبه دعايت لوده كعربيت قرم والسيد قرم ولباس قروم عند اللبسة وروت وجفر السيد قرم عند أدقاس العربي قرم عند السوق سجارة عند ستي لارو كلا قشيم هيني اللي سجارة عند ستي عربي قرم والسيد قرم ولباس قروم وأمور قبي عند بيلا سجارة لمد وحرق ابتعسة يفقرة إلا قدام اللي قلدها ليني يتنوسو للمد اللي كم لتعسو وقل فقر منكم يقدر ونعملو لالي اندل اتمني واندل حزي كم كب ديبو اقنا عامر بنا كوالف مستحيل ما من يقبل منو قد تفقر كبوتو منو ولف قل تتبالح كوالف منو قلنا تنجي وجبنا كعافيتنا ومعنا قلنا قب من نديد.

قبي صلاح ميدا قبي صلاح بارت ربل الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي و ربل الحزية بقني جيس وقني دي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقولو قبي حق الأسباب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا لتهيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو ثلاثة بال نيكون بعد عو تيلت بالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي ربنا فتيا قلنا زبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه أورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجد من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزه وكسبت اللي ربي تهاقة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشرلو دي بيلي نبي سليمان ملي بل اقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات اندت مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بل ألبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من لبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل كقبي صالح من ربيتا ود قدام بنوسو صالح قلب صحي يقدر كما رب الحزي قلنا ورب لا حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دا قدام يقول لنصحو بقى بيا صلاح وقدام سكة بيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجع أوروتو ولا قبيا صلاح حتى يتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايو دا قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو ازي وقت قيرة ناي انبيا ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدرو اسما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هيك رب قل تقاومو وقل قل حرب الحزو اللوم كمسل بيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت وإيمان لا تتبس لا بيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيته ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هيك على خالق أيو إقل قل قاوم ألبو سروم قدام هيك رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بزح وقت كل قدام لأمان كبتيبه نفسه قل لقشش لحدي ود قدام كان نفسنا قل لقشش على ابنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب اللي بلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح قل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت ركب

بنا ما تنسيت مرحبا بكم دي من يوم برنامجنا يوم دي بصفات نا يسوع المسيح جنة عاجيته صفات نا يسوع المسيح يسوع المسيح أوروت من أنبياء تل البله اللو لكن هتو نبي ما من جبي نبي ليت أي جبي كلهم نبيات لما زأو أبت حاجو هتوكم مسي وكم لتولد وقفكم لتولد ومكم ودي كل تحاجو إجلا معي سنواتات كلهم لسلاسة نبي لما زأو أبود الديتو تحاجو كوددت ناي يسوع المسيح أورط منه تو ودربكم تو لتعاجة ودرب بهالت ربنا حدا وكوالدا يكوني ربي هتو من سبت مزع ومن سما سبت مزع هتو ناي مدري سبت يجاب أو من مدري مزع هتو ودربيتو لهالت ودربي إبسجا ودمي يكونيني هتو ودربي لأكان لما زمن الأصل لنايو سما سبت جابا وهتو ناي مدري سبت يكون ومن مدري مزع وتوب مرادو اقربت قدام الانقف وقلق العدحن من سمرت كراتو كتو نبي ليت ايكوني كلهم نبيات من ثلاثة نبي والعل وبت حاجو وتكم مزي تحاجو وصلو وببشرو حريمة اللي دي بكتاب الاولاي تو حريمة دي بكتاب الحارياي كتاب احد الجديد او قلد الحديث ديبو ربي هتكم مزاو ودديتو وبت حاجو كلكتبو اربع إناس هتوم ماتيوس ومتى ولوقا وماركوس ويوحنا لتبهلو اللهم الإنجيل لكات بوتوم إنجيل بهلت بشارة سنيت بشارة يقول كل قدام للادحن لمسا أود الديتو وقلم مسا ومودي بتهاجو كحبونا ما تنسيت ودربين دنبل ودربي بهلت لأصل أكان لمن زمناتو كأكان لمن مزعة أبل السمي هتو من ربي سبت مزعة عندي كأورات نفر ود كن أكان تدول إمبل ود أكان فلان تدول إمبل اللي بهلت لأكان والدتن دي جبي هتو إقل لأكان سبت تبع وأسلو من ناس سبت قباتو لإمبل كي وحنا المعمداني لقدام لديب مايلة نهر الأردن لترقش لعلا وقلوم لعمد لعلا عند العمد دول يسوع مزعيو عمدان دول بيليو أنا قفو قلك عمدكا قفو قلك حصبكا بيليو هتيني مراد ربي قلت مم قلت عمد النبي كابيلي حقوه حمامة لتمثل دقابة ملاك مزيو وربي من سمكرن أمزة تحاقة وبيلة اللي وليه لقل فتة وانا لو براد الأناتو بيلة إلا بهلت هتو نعييتو ومنييتو وأصل منييتو بهلتو كتو لأب ولول حتى سبت قبو تل إلا بيلة كهتو ربن ديتو ربن انتو قل قدام كله قل قدام لعدحن وود قدام قل انقف من موت ومن بدا نفسه كم السليب ميت لودا قل مدحنا يود قدام قدام قل لعدحن لما صاتو كحبونا ما تنسيت من صفات نايو هتو اصلو من رب سبت قبقى والاكان لما نمزقى ولود ديتو كله لمعجزات لوديا كل من رب سبت قبقى وهتو بمرادو اقلود قدام نفسه في سلوة دا هتو تو كاب سبت اللي هتو ود ربيتو ود ربين دنبل كما بيناها من سقا ودا من دي قبي هتو ود ربي ابقى صالت لأكان لما نمزقى سبت من ربيتا وكلهم لأنبياء هتو قفكم مزقى ومكم ودي ابت هاقو ككمسل دي بكتاب مزامير ناي داود ونا بشعياء وبزحام أنبياء أبا ما تولادوا وأبا كمسلهما أبا موتوا وأبا دراستوا وأبا كنسقتوا من الموت وأبا دي بمسر إن دي بموت لنتنسر كله بتحاجوا كهتو سبت من رب جبا إجل ود قدام عول قل دفع كالعول نايموت كالعول قدام دي بزنب حقواتك عول نايموت زنبتو ولا زنب إجل من قدام لنقف منه بريء لقبا حيوان لتحرد على بدير عيب لألبو كم سلهما قل زنبنا يود قدام فزا لقبي وكرامة لقبي زنب لألبو نديف وطاهر لقبا اقل لقبا على قلو كلا نديف ولا طاهر يسوع المسيح زنب لألبو هتوكم ود قدام لنتلا تولدا ومن دقل لتولدا وهتو اند زنب ألبو اقل سب زنب لموتا وكل طبيعتنا يود قدام لنسأ
ككون ود قدام جربيتات لحصل أقوله كله جربلا جربايا ديب كدن عند جايس ديب صحراء شيطان لجربيو قبل جبقة بحتى إقلا إيمان رقيف ودايو أنت ودرب من جبي لبلو وهتو قدام برغيف ليت أو بنجيري نبر قدام بنبر ليت عندي نبر بهجل رب لبدايا كلها لبيلايا بنبر لبيلايو كم سلهما أنت ودرب من جبي من إلا كان نقلب ودك ولا ملائكة سبتوك بيلايو هتو مهني ربي كي تجرب للبل بتها جايو وكم سلهما سلطة بجربيو اللي سجد قليه السلطة قلها باكا بيليو كقربي كان يكون قل أوري تسجد لتبل باتها جايو وكل اللي منا كتاب لقلد لك أدام أو لحد القديم للتبل منو تحاجة كهتو ديب كتابنا يا ربي أمرت لعلى تقلو ودرا والأمر لعلى سبت ربي قبقى وهتوم لا تفكروا اللي كفو أمرين دبيلو كيسوع المسيح هتو ودربيتو كم سلهما هتو هجينا يا ربي وزعت ربيتو اللي بهلت أصله من ربيتو كحبونا ما تنسيت يسوع المسيح من صفاتو حتى هتو ودرب لقبا والأوكنا يا ربي كم سلهما هتو نوسو ابمرادو اقل زنبنا يود قدام منو آدم اقل حسب من زنبو وعول اقل ادفع ديب اكام مذنبين وكم سل قدام من دقبا لنبرا وكل قدام لجربو لجربا وهتو منقفاي ود منقفاينا يود قدام كم سلهما ود قدام اقل علم لمزقاتو

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام، انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم، ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كنت أجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وهدف قلها اللي لسده وكل الأمور ديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اللي اندى سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سئلاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور. كوني رقيقة ولا تتشاجري، رسالة مهمة وشرحة مهم وموضوع جميل.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر، مبسوط أكون معاكم مرة تانية. أنا القس في ليمون في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. ونحن بنتكلم في الحلقة دي، بيكون عنوان حلقتنا الليلة شنو هو هدف الناموس، أو خلينا نحطه في كلمتين، هدف الناموس أو الشريعة. خليك معنا ومعاك طبعا الكتاب المقدس، معاك قلم ومعاك نوتة، بنقرأ مع بعض المقطع بتاعتنا وبنخش في موضوعنا. عنوان حلقتنا هدف الناموس أو الشريعة. لما إحنا قاعدين نتكلم في غلاطية بأنه ربما الناموس، يعني ما هو اللي هيكون متضمن مع الخلاص، السؤال المهم هو طيب شنو هدف الناموس؟ وليه الله سمح بالشريعة أصلا؟ وعشان نجاوب على السؤال ده ونتكلم في حلقة بتاعتنا دي، خلونا نقرأ وناخد كلامنا، كلام حلقتنا الليلة في رسالة غلاطية أصحاح 3 طبعا من عدد 19 ل 25. فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط؟ وأما الوسيط فلا يكون لواحد، ولكن الله واحد. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لأعطي ناموس قادرا يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. ولكن قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس، مغلقا علينا إلى الإيمان العديد أن يعلن. إذن قد كان الناموس مؤدبنا للمسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. ما هو هدف الناموس؟ ما هو هدف الشريعة؟ بيقول بوضوح قد زيد بسبب التعديات. التعديات يعني الخطايا، زيد يعني اتخطى زيادة، أضيف الناموس في الخطة بتاعت الله وهو متجه على الخلاص بواسطة يسوع المسيح. فجاءت الشريعة كشيء اعتراضي في الطريق فقط، ولكنه ما الهدف. فلأنه الله ابتدأ يعني يخد شعب لنفسه، يفرز شعب لنفسه، يقدس شعب لنفسه، وما داير الشعب ده يختلط ببقية الشعوب المن حولهم عشان ما يفسدوا العلاقة اللي بينه وبين الله بسبب الممارسات الخاطئة اللي كانوا بيعيشوها الأمم الوثنيين. فعشان الله يخد حد للخطايا، يعني لو ما خدت حد لعملية السرقة ما كان في زول حيقدر يعني يوقف السرقة أو الزنا أو غيره أو غيره، لأنه الشعب انغمس مع بقية الشعوب. فكان لازم يكون في شيء بيوري أنه هم شعب مكرس وشعب مقدس لله. فعشان كده ربنا خط الشريعة عشان يخط حدود، لأنه تعمل كده أو ما تعمل كده، أعمل كده وما تعمل كده. وظهرت الشريعة حقيقة في 10 وصايا اللي ربنا أداها، ولكنها بعد كده تفرعت لتكون جزء من حياة المجتمع. مثلا لما يقول لا تسرق، ما بيقول لا تسرق وخلاص، بيوري كل عمليات السرقة من الاحتيال ومن الغش في الموازين ومن انك تاخد حق صاحبك وما ترجع له، يعني ابتدى يفصل مثلا السرقة في كل مناحي الحياة. لما نجي يتكلم عن الزنا ما بيقول الزنا وخلاص، بيفصل الأمور كيف يعيشوا حياة القداسة، لأنه الهدف ما هو بس حكاية لا تزن، ولكن تقريب عملية القداسة، القداسة الأخلاقية والأدبية. وبالتالي كان يفصل كل شريعة أو كل وصية على حدة، وتكون الوصايا دي تحفظ. كان القصد من الوصايا، القصد من الشريعة إنه يحفظ الشعب ليعيشوا حياة القداسة، يقدروا يكونوا نموذج ومثل رائع للمجتمعات من حولهم من قبائل تانية ومن أمم تانية.
فكان لازم ربنا يخد يعني يكون في ده حدود المفروض انتوا تعيشوها, ما تتعدوا الحدود دي, ما تمشوا اكتر من كده. فقد زيد إذن الناموس بسبب التعديات اسمى العبارة المهمة دي الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له. يعني انت لو انت معي الناموس والشريعة إذن موجود لحد متين, لحد ما يجي النسل اللي هو منو النسل تكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت اللي هو المسيح الجاهز حتى يصنع الخلاص. فالناموس رتب له بملائكة في يد وسيط وأعطي لموسى الناموس. فالناموس إذن كان يا جماعة ما هو إلا تنظيم للمجتمع, ما هو إلا تنظيم لشعب الله, ما هو إلا تنظيم لشعب يعيش في قداسة. بيسأل الرسول بولس نفس السؤال وبيجاوب عليه, فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ بيجاوب الرسول بولس بعد كده بيقول حاشا, لأنه لو أعطي ناموس قادرا يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. الناموس ليس ضد مواعيد الله, ولكن كمان الناموس ليس

اللي بيقر بالناموس وبيفتكروا الناموس ده كل حاجة في حياتهم، بولس قاعد يقول لهم على فكرة أنتوا كمان تحت الخطية وأنتوا تحتاجوا إلى إيمان يسوع المسيح. نفس الطريقة اتكلم بهم للأمم وقال لهم أنتوا تطلعوا من الوثنية بتاعتكم، من الديانات حقتكم، تتجهوا إلى شخص واحد فقط هو يسوع المسيح. فالجميع أصبح سجين أو أصبح تحت سجن الخطية، أصبح تحت يعني عبودية الخطية، وما عندهم إلا أنهم يصرخوا الجميع أنهم بيحتاجوا إلى الله. ولكن قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس، بكرر الفكرة مرة ثانية، مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. يا جماعة الشريعة كانت لوقت محدود، الناموس كان لوقت محدود حتى يأتي المسيح. الناموس ما كان هو الهدف النهائي، ما كان هو الصورة النهائية اللي به نرضي الله، لأنه كان مستحيل الحاجة دي تحصل. الناموس كان يعني حارسنا. قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا لحد متين؟ الإيمان العتيد، العتيد يعني الجاي الذي سيعلن، يعلن في المسيح يسوع. إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح، مؤدبنا يعني ترجمة تانية بتقول مهذبنا، مربينا، يعني بيظبط فينا، بيقول لك لا ده هنا غلط، لا في حاجة هنا ما مظبوطة، لا استعدل أمشي في الطريق الصحيح. فكان الناموس يصلحنا، مؤدبنا إلى مجيء المسيح، عشان شنو؟ نتبرر بالإيمان. كلمة المهمة والآية 25، ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. خلاص انتهت القصة دي، ما بقينا تحت مؤدب تاني، لأنه جاء الإيمان، جاء يسوع المسيح، جاء الهدف النهائي اللي بتمم وعود الله والمواعيد التي قيلت في إبراهيم. فأصبح مش كأنه الشريعة وأعمال الشريعة والطقوس صارت لا تلزمنا، صارت يعني ما عندها الشيء اللي فيه نتمسك فيه. فلما جاء يسوع المسيح وتكلم وأعلن بوضوح وقال قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم من رأى امرأة يعني ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يسوع رفع مستوى حياة الإيمان بتاعنا وحياة المؤمن من مجرد تطبيق شريعة حرفية إلى حياة تعاش بالداخل. عزيزي خلونا نستمع إلى ترنيمة ونجي مع بعض نكمل كلامنا.

مرحب بكم بعد استماعنا للترنيمة اللي فاتت الحلوة. كلامنا ونحن بنتكلم شنو كان هدف الناموس، ووضحنا انه هدف الناموس ما كان يصنع الخلاص. الناموس كان موجود فقط بسبب التعديات والخطايا ووضع حدود، لكن كانت النظرة الأخيرة والأساسية من الله إلى يسوع المسيح. فلما جاء يسوع المسيح أصبح تعاملنا مع الناموس يعني كقانون نحن نطبقه في حياتنا من خلال يسوع المسيح صاحب الناموس وصاحب الشريعة، لما ندخله نحن في حياتنا. فما جاء يسوع المسيح حتى فقط يزيد على الناموس والشريعة، لكن حتى يحل الإنسان ويدي حلول جذرية من الداخل. فالليلة أنت مخلص في يسوع المسيح وما محتاج أي شيء إضافي إلا فقط أنك تقبل يسوع المسيح، وكل أنت بتعمله هو أصلا ده مظهرك، ده حياتك الجديدة، ده مستواك الأساسي. فأنت ما محتاج في يسوع واحد يقول لك لا تزني، لا تسرق، لا تشتم، لأنه ده أنت عايش أساسا في يسوع المسيح العايش جواك. ربنا يبارككم ونعيش مع بعض ونحن بنطبق ناموس يسوع المسيح في حياتنا بدون مراقبة وبدون ما شخص يقول لنا أعمل أو ما تعمل، فنحن في يسوع نعيش مسؤولية كاملة. رب يبارككم، إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، أترككم في رعاية الرب.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، نصايح في السوق، الرسالة العنوان مختلفين جدا جدا، وتعالوا نعرف ونستفيد.

ازيكم كل اللي بتسمعونا على أسير راديو سمر وكل الدهبايات الزينات، إن شاء الله يتم كويسات تمات ولمات. معكم أنا إيفا صالح في برنامجكم الدهباية، والليلة حنتكلم عن حاجة جديدة تهم الدهباية برضو. الدهباية بتحب الحاجة دي شديد، تحب تشتري الحاجات والدهبايات والملايات والصحانة والعدة. الليلة حنتكلم يا دهبايات عن السوق.

المعروف في الذهبيات إننا بحبنا السوق شديد، نحن بنحب نشتري، ومن أجمل الأوقات الوقت اللي بنقضيه في السوق ونشتري الحاجات اللي بتخصنا والحاجات اللي بتهمنا ونشتري كل شيء. لكن في حاجات كده بنحبها شديد زي العدة والذهب. العند على العدة دي عاد مرة فنجرية خلاص، وهي ذاتها بتحس بقيمتها وإنها هي مهمة وقت تحصل مناسبة، ويحتاجوا للحلل والجوازين الكبار ويمشوا يجيبوهم منها، والبنات يفضل دخلات ومارقات عليه بيتها ينقلهم في الكبابي وينقلهم في المناقد وينقلهم في الجوازين الكبار ويجيبهم في الصواني ويجيبهم في الصحون، هي تفضل مبسوطة خلاص، وده بتظهر ردة فعلها الحلوة الجميلة اللي بتحسها في يوم داكا، يوم مشت السوق وحامد وفي الحر وتفتش في الحلل الكبار وتشتري في الصحون، أها عزت الليلة بانت في اليوم ده. عشان كدي النسوان من أكتر الحاجة البريدنها العدة، ومن أكتر الحاجة تاني البريدنها مع العدة الذهب. عاد فلانة دي عندها ذهبة وقية ونص، وفلانة عندها رطل عديل، وفلانة عندها خاتم واحد بس لكن أنيق وسمح. الذهباية بتريد الذهب عشان الذهباية زولت حارة وبتسد الفرقة. ريدتها للعدة جاية من ريدتها للضيوف الكتار، وريدتها للمناسبات، وريدتها للمة الناس، وريدتها للذهب عشان الذهب بحل الحوجة وفك الضيقة. الذهباية أول ما تصرف لها صندوق كدي تجري جري على الصايب وتجيب لها كم جراب تخدتين جنب أخواتين للظروف. أصل الحال أصبح صعب، كمان الذهبايات بحبنا اللبس والتياب، وفي دي أسألوني تلقى الذهباية عندها هدوم قعدات في الدولاب لهن سنين ما لبستين، ولو مشت السوق ولقت لها توب ألوان وعجبتها إلا تشتريه، لو قلنا لها التوب ده زلاق وما بينفع معك وما عملي وما حتستفيدي منه تقول لك لا لكن ألوانه سمحة. والذهباية مما تدخل السوق تتفرج على كل شيء معروض في السوق، عاد كان ليها يد تشتري السوق ده كله، ومرات الذهباية في السوق بتجامل كان لقيت ليها شافح شايل له أكياس تشتري منه. أجي الذهباية ما تشتري حاجاتك الأول بعدين تشتري الأكياس، تقول لنا لا أصلي حبيت جامل الشافع ده حنيت عليه ده شافح صغير لكن شوف أنه ما معروف يمكن بيصرف فيه أمه وأخواته. بعد شوية نمشي لها قدام تلقى لها تاني شافح شايل له موية تشرب وتخلي له الباقي. الذهباية كل ما تلقى لها شافح شايل له موية في السوق تشرب منه حتى لو ما عطشانة، لأنها بتحب تجامل وبتحب المجاملة وبتحب تتحنن على الناس، وساعات تشتري لها حاجات ما منهم فايدة أصله عشان الزول اللي بيبيع الواقف قدامه ده شكله محتاج قروش. ومرات الذهباية يغشوها الناس البياعين وينضموا لها ويقولوا لها كلام سمع ويشكروا لها في البضاعة حقتهم طوال تشتري من غير ما تعرف الجوة ده شنو وجودة المنتج ده شنو والخامة المعمول بها شنو، طوال تشتري على حسب كلام الزول اللي بيبيع لها، لأنه الذهباية بتحب السوق وبتحب المجاملة. بس المجاملة يا ذهباية في السوق ما بتنفع، خلي بالك وانت بتشتري وخاصة الحاجات اللي بقروش كتيرة عشان ما تضيع قروشك وتعبك وصندوقك ساكت. أول حاجة يا ذهباية لازم حددي من البيت اللي انت ماشي تجيبيه كان ذهب أول حاجة تمشي على الصايغ على طول، وموية ما تشربيها إلا بعد ما تقضي غرضك، حتى بعد ذاك تتفرجي في باقي السوق، ولازم تشتري الحاجة اللي انت عايزاها فعلا. عشان كده ما تشتري من أول زول قدامك، أسألي واستفسري من الأسعار والموديلات، ويمكن في موديل أحدث من القدام يمكن تلاقي في السوق سعر بسيط وسعر كتير. عشان كده لازم يا ذهباية تاخدي جولة في كل السوق وتتفحصي المحلات وتمسكي نفسك من إنك أنت تشتري طوالي الحاجة اللي بتقع قدامك واللي أنت شايفاها قدام عينك قدام لزول في إنك تشتري منه، لأنه دي بيعة وشروة. في البيعة والشروة يا ذهباية ما في مجاملة، أنت تقرري تشتري الحاجة أسألي من سعرها وشوفي اللون بيناسبك ولا لا، الحاجة دي كويسة معاكي خامتها كويسة خلاص اشتريها وخطيها على جنبها، بعد ذاك تفتشي على باقي حاجاتك جيتي السوق. عشان خلونا نقف شوية نشرب لنا موية في السوق ده يا ذهبايات، نطلع فاصل كده ونجي راجعين تاني.

تشتري حاجاتك اللي تجيتي عشان السوق، تشتري كل حاجاتك اللي جيتي عشان السوق، بعد ده يا ذهبايا بتفضل لك شوية قريشات، شوية القريشات اللي بتفضل لك دي برضو حاولي تشتري منها حاجات استفيدي منهن في بطن البيت، يعني الحاجات اللي بيقعدن ساكت وما بتستفيدي منهن ديل حقه ما تشترين، وما تخسري قريشاتك ساي. أصله العين دي ما بيملاها إلا التراب، وطول ما أنت يا ذهبايا بتقدري تقاومي نفسك وتكسبي في إنك أنت ما تشتري حاجة ما محتاجة لها وتشتري بس الحاجة المحتاجة لها، أنت كده شاطرة في السوق وملا فنجرية بالحيل. إلا بس قدر ما تشتري دلاجين وحاجات ساكت أنت ما محتاجة لها، كده أنت بتخسر قروشك ساكت وما بتستفيدي منهن حاجة. السوق يا ذهبايا عنده شروطه، السوق فيه العرض وليه الطلب، انت يا ذهبايا اتفرج على كل المعروض بس اطلبي منه احسن حاجة. وفي ذهبايات كمان ما بيمشن السوق براهن كله الا يمرقا زي الماشات سيرة، ويتواعد ان يمشن مع بعض كل واحدة دايرة لها حاجة مختلفة من التانية، تلقاهن يدخلن هنا ويدخلن هنا ويدخلن هناك ويضيعن اليوم كله في السوق، بعد السوق يقرب يقفل لسه هما ما جابن حاجتنا الدايرة، ولسه حايمات والرضية زعلانة عشان هي لسه ما جابت حاجاتها وما لقت حاجات الدايرة، وعشة تنقنق لكن نقنقتها دي ما بتشتري لها ملايات، وتلقى الذهباية اشترت ملايات ولكن ما عاجبها، وفي طين دايرة تاكل وديك تلقيها بتاكل في الدار دمة والتاتي من ضل يدور. يا ذهبايات كده نحن بنضيع وقت كتير في السوق وما بنعمل حاجة، والوقت ده نحن حقه نستفيد منه في بيتنا شيء، وما نقعد في السوق ليوم الوقفة البعد العيد عشان نمشي نجيب حاجاتنا كلها والدنيا كلها تطلع في نفس اليوم وتمشي السوق والسوق يكون زحمة ومع صحباتنا ومع جيراننا ونعمل السوق فسحة. يا ذهبايا في محلات للفسحة، السوق ده ما محل بتاع فسحة، السوق انت ماشي تشتري منه حاجة معينة وجاية ترجعي في زمن محدد تستفيدي من باقي الزمن، تستفيدي من باقي القروش. في ذهبايات تاني ما بيفضل نطلع من البيت، بيشترن من الدلاليات. الدلالية بتجيب لك الحاجة لحد البيت عندك، الملايات اللي انت دايراهن ولا الستائر اللي انت دايراهن، توصفي لها الشكل اللي انت دايراه ولا كان في التلفون توريها له، ترسل لها صورة الحاجة اللي انت دايراه والمنتج اللي انت دايراه، الدلالية بتجيبه لك في بطن بيتك. لكن الدلالية دي يا الذهبايا قروشة شوية قد زايدات، ومرات برضو في حكاية الدلالية اللي بتبيع لك في البيت دي بتحصل مجاملة، يعني تقول لها جيب لي ستائر لون بنبيات، تمشي تجيب لك ستائر لون بنيات وتقول لك شنو ما أصله اللون البني ده بيجي مع كل حاجة وانت عفشك عشان هو لون وكدي أنا جبت لك اللون البني ده. لا، ما دعوت الدلالية انك تشتري منها الحاجة اللي هي بتجيب لك، انت دايما في السوق اشتري الحاجة زي ما قلت لك انت دايراها. يا ذهبايا في عرض كتير، في حاجات كتيرة بتتعرض عليك، كل زول بيحاول يسوق للمنتج بتاعه ده على حسب الحاجة اللي هو شايفة فيه وعايز يبيع. طبعا هو زول عايز يبيع اكيد حيقول لك عن منتج وكلام حلو، بس انت برضو لازم تخليك عندك فكرة عن السوق وعن الحاجة اللي انت دايراها، وتختاري بس الحاجة اللي دايراها بالضبط وما تختاري عن طريق المجاملة، لانه الذهباية اللي بتبيع دي البياعة او الدلالية ممكن تكون صاحبتك او واحدة من جاراتك، وعشان انت ما تكسفيها مضطرة تشتري الستائر اللون بني اللي هي جابت لك اللي انت ما محتاجة لها، كده ما ينفع يا ذهبايا. لازم تشتري فعلا الحاجة المحتاجة لها ويحتزري منها بكل ذوق وكل أدب وبمحبة كده، وقول لها رجع الستائر البنية دي لأني أنا ما محتاجة لها هسي، محتاجة للون اللي أنا قلت لك، وخليها تجيب لك نفس لونك اللي انت دايره. وصلنا بكده يا ذهبايا لنهاية حلقتنا في السوق الليلة، اتجولنا واشترينا حاجاتنا، إن شاء الله يا رب دايما تكون مبسوطات ودايما تكون فرشات بيوتكن وسمحات بذهبكن وبعدتكن وبحاجاتكن، فتكم بعافية لحد ما ألقاكم في الحلقة الجاية في أمان ربنا.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غير

بشري كل البغضة. فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله رب يومكم سعيد ونهاركم مبارك. أتمنى أنه أمسيتنا يا رب تكون مفعمة بالخير وبالبركة. سعيدة جدا أننا نتلاقى في يوم جديد وفي يعني ساعة سمر، ساعة بتلمنا وبتجمعنا على فضاءات المحبة، فأهلا ومرحب بكم. نتمنى يا رب تكونوا يعني بخير وبأحسن حال، ويا رب أيامكم كلها راحة وسعادة وأمل. شكرا لكم لأنكم دائما موجودين معانا، وأكيد الكلام الطيب بيجمع القلوب في أمسية طيبة. إذن حبابكم وإنتوا بتتابعوا معنا. لكل الناس اللي بتتابع معنا حتى على الستلايت بنقول لك حبابك وإنت موجود معانا، وإذا عايز تراسلنا وعايز تكاتبنا راسلنا وتتفاعل معانا أكيد في حلقة اليوم، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 9. وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم، وكمان يعني إذا حابين تطلبوا ترنيمة معينة. معكم أنا في الأمسية دي إيناس إسماعيل، وأكيد باقة من الترانيم الروحية اللي اخترتها لكم. رأيكم شنو؟ مع بعض كده نستمع لأولى الترانيم مع المرنم ماركو كوش. تعالوا مع بعض نستمع لترنيمة راجع راجع ليك يا يسوع.

تعالوا نتونس ونتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. حبابكم مستمعينا من أول وجديد، رجعنا لكم وبنقول سلامات لبلدنا الحبيبة السودان، أرض الخير والطيبة، بلد الكرم والأصالة. ربنا يحفظها ويحميها ويديم عليها الأمن والسلام، وإن شاء الله رب تمر كل الظروف الصعبة وتعود أقوى وأجمل باسم الرب. وكمان تحايا لكل الناس رجعت من أشغال المختلفة، رجعت تعبانة وعايزة تنجم كده، بنقول لك تعال معانا في حسن الكبير، جيب كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة، تعالوا نتلمى ونتونس ونتحاور ونسمع كمان ترانيم روحية جميلة. ترنيمتنا الجاية ماشيين نسمعها مع المرنمة نانا أحمد، وأكيد نانا أحمد طبعا معروفة بي يعني صوتها الجميل الشجي، وكمان ترانيمها وكلماتها يعني بتكتبها بكل يعني من كل قلبها، تجارب روحية بمر بها كل مؤمن، عشان كده دايما كتاباتهم بتكون صادقة وبتكون أمينة، وربنا بيخذ على ألسنتهم كلمات فعلا تعزي وتبني الروح. إذا أنت مستعد معانا في الأمسية دي، دعوة لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عشان ما نستمتع الليلة في أمسية فريدة وأمسية جميلة وأمسية مباركة في ترانيم روحية، تعالوا مع بعض نستمع للمرنمة نانا أحمد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، يبقى كل الفات حكاوي. رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، ومنجدد التحايا والترحاب لكل زول بتابعنا، لكل سوداني أصيل صابر ومكافح، لكل قلب مليان أمل رغم التحديات. بقول لك أنت مصدر فخر وقوة، وربنا يجبر بخاطرك ويفرح قلبك يا رب. وعن قريب يا رب كلنا نسمع أخبار جميلة وحلوة. استمعنا للمرنمة نانا أحمد في ترنيمة جميلة جدا جدا، قالت لك يا يسوع فاح الدموع يعني في خشوع، بتقول مهما بنقاس الظروف في لحظة كل الأحزان تشيل، بتخفف الدمع الخزول بمسحتك بتمسحها. شكرا يا نانا أحمد بجد على الصوت الجميل والشجي وعلى الترنيمة الجميلة الرائعة. بدعوكم مستمعين الأعزاء يعني في موضوعنا الليلة، واتمنى كلنا نكون مشاركين ومتفاعلين في الموضوع ده. مرات في يعني أقوال أو عبارات أو مرات أمثلة بتمر بينا في حياتنا وبنتمسك بها وبنطبقها بطريقة صعبة جدا جدا، لكن بنشوف في الآية اللي مرات إحنا ما فاهمينها، يعني هي مثلا مثل ولا عبارة ولا مقولة مكتوب في العهد القديم، لكن اتقالت وكل الناس بتستخدمها كأنها مثل أو عبارة في حياتنا أو أقوال ممكن تكون مأثورة. موضوعنا الليلة ممكن مرتبط بحاجات بنعملها حقيقي ومرات بنتمسك بها بطريقة صعبة جدا جدا. السن بالسن والبعد أصلا هو ما مجرد كلام ولا يعني حاجة عايشين بيها يومنا كله، لكن خلونا نركز كده شوية. يعني بنلقى إنه كتير مننا بتمسك بمبادئ زي دي بطريقة صعبة شديد، يعني مبدأ الرد ممكن بسرعة، ومبدأ يعني مبدأ كمان يعني إنه زول ما يخلي حقه، وكمان مرات بنتمسك إننا مثلا يعني بنكون يعني مصرين على إننا نرد على فلان ده، لأنه أنا لو ما أديته الرد الصعب ممكن بكرة يكرر لي نفس الموضوع، لدرجة مرات بتبقى المبادئ دي بتكون تقيلة على الناس اللي بتكون من حولك. وما كده بس، حتى عليك أنت ذاتك اللي ممكن ترد الردود الصعبة أو تستخدم أي فعل بأنك تثبت ذاتك ويعني تخلص حقك. يعني ممكن زول يخسر علاقة أو فرصة أو حتى ممكن راحت باله بس عشان يتمسك بفكرة إنه لازم يعني يرد لزول أو لازم يثبت لفلان إنه هو غلطان في كلامه أو في تصرفه. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، تعالوا كده الليلة يعني نشوف إنه يعني الموضوع ما في صح ولا غلط. عايزين نشوف ليه نحن كشعب سوداني بنتشبث بالمبادئ الصعبة زي كده. هل لأنها مرتبطة بالكرامة ولا لأنها جزء من تربيتنا؟ ولا يمكن المجتمع ذاته بيدينا إحساس إنه لو ما رديت أنت زول ضعيف؟ والأهم، هل المبادئ دي ثابتة ولا ممكن تتغير حسب الزمن أو حسب الظروف؟ خلونا كده مع بعض نفكر سوا بعيد عن الأحكام وقريب من فهمنا لفهم نفسنا أكثر، نقرب مع بعض. أمسية فيها دعوة لإننا نغوص في دواخلنا ونفتش جوانا ونشوف أن إحنا هل متشبثين بالمبادئ دي؟ ولا أن إحنا ممكن نستخدم مبدأ تاني ممكن يكون روحي بيخلي بالي مرتاح جدا جدا. تفتكر المبدأ الروحي اللي ممكن يكون يعني قصاد الكلمة دي شنو؟ هل التسامح ولا الغفران؟ شاركوني مع بعض كده من خلال الكومنتات وقولوا لي المبدأ اللي نحن ممكن نستخدمه بدل العين بالعين والسين بالسين ممكن يكون شنو. حبابكم وحباب تفاعلكم وحباب كمان مشاركاتكم معانا في أمسية جميلة تجمعنا. ما تمشوا بعيد، خلوكم معانا. وزي ما قلت لكم للناس اللي حابين يسمعوا ترانيمنا الليلة في الأمسية دي، دعوة مخصوصة لك، تعال معانا عشان تستمع لأجمل وأحلى الترانيم مع مرنمين سودانيين مختلفين. إذن فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرني مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. نتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر. حباب كل المستمعين وحباب كل الناس المتابعين لنا في الأمسية دي، وسعيدة جدا جدا إنكم تكونوا معانا ونحن بندندن وبنرنم ترانيم روحية جميلة. حباب كل الناس اللي يعني لحقتنا بعد ما مشينا يعني وقت يعني ما بطال شوية، لكن عندك لسه متسع من الفرصة إنك تكون معانا في الأمسية دي. وإذا كمان حابب تطلب ترنيمة معينة أصلا ما عندك مشكلة، قول لنا عايز تسمع يا ترنيمة ونحن معك. راسلني بس على رقم الواتساب 00357976563. بقول لك الرقم مرة تانية 00357776563. وأكيد حتلقانا نحن يعني مستنينك ومستنين يعني مراسلتك ومستنين كمان مشاركتك. حابة أشكر يعني فريق أضواء الشموع على الأداء الجميل الرائع والترنيمة المعبرة جدا جدا، وواحدة من يعني العبارات الجميلة قالوها فريق أضواء الشموع أو الكاتب أو المرنم، بيقول معك سفينتنا ما فيها السعادة والفرحة ذاتها جوانا عادة، أنت السعادة طول الزمان. أكيد العايز يحصل رقبة السفينة ويتبارك بالأفراح والسعادة، تعال مع بعض، تعال معنا في أمسية سعيدة نتلم فيها ونطلب فعلا من الله أنه يملأ قلوبنا بالفرح وبالسعادة. ودي حاجة أكيد نحن مشوق لها كلنا، من فينا المعز يكون مبسوط والعايز يكون فرحان؟ أكيد كلنا بنفتش على الفرح والسعادة في أماكن كثيرة، لكن في الرب يسوع بيختلف تماما. أهلا ومرحبا بك مرة تانية، وأكيد نواصل في موضوعنا الليلة. قبل الفاصل طلعنا ونحن يعني خلينا سؤال، طيب عايزين نشوف يا جماعة هل مبدأ زي السين بالسين والبادي أظلم ثابت ولا بتغير حسب الظروف؟ يعني أنا بقول مثلا الحقيقة المبدأ في شكله العام ممكن يعني يبقى كأنه ثابت كده، لكن تطبيقه في الواقع يعني مرات ما بيكون ثابت. ممكن تقول لي يعني شنو يا إناس الكلام ده، ممكن مرة يكون ثابت مرة يمكن يكون حسب الظروف. يعني أنا بقول مثلا إنه نفس الزول اللي بيقول أنا ما بخلي حقي لفلان، أو أنا لازم أشيل حقي، أو أنا لازم أرد له والرد اللي يوقفه في حقه، ممكن يكون في موقف معين يعني موقف يكون صعب إنه فعلا يخلي فيه حقه، أو يعني عشان زول يعني عزيز، أو حتى عشان راحة باله، ممكن المبدأ ده يتغير. على فكرة ممكن جدا جدا يتنازل ويكون زولنا القبيلة اللي قال أنا ما ممكن أخلي حقي ده، خلي حقه زي ما قلنا، يمكن لأنه عايز يشتري راحة باله، أو عشان الزول اللي في قصاده ده زول عزيز عليه جدا جدا. ونفس الزول الممكن يسامح في حاجة بسيطة ممكن يتمسك شديد في حاجة تانية شايفة مست بكرامته. يعني عندنا شخصيتين، واحد قال كان ما بتخلى عن حقه نهائيا، والتاني زول مسامح جدا جدا، لكن يجي في لحظة ممكن نفس الزول ما يتخلى عن حقه نهائيا. هنا بنلقى إنه المبادئ يعني ما جبال، وزي ما نقول إنه الطبيعة مرات جبل ممكن ما تتغير، لكن أنا بقول لك إنه الطبيعة ممكن تتغير، وإنه المبادئ أساسا مرات يعني إذا هي ما كويسة ممكن نحولها لمبادئ أجمل وأحسن، ودي بتكون طبعا مرتبطة بالحالة وبالعلاقة بالقوة والضعف وبنظرة المجتمع ذاته حوالينا. مرات المجتمع ذاته بيخلينا نتمسك بالمبادئ دي. واحد يقول لك لو أنت سكتت بقول عليك ضعيف، ومرات يعني بيخليك نفس المجتمع ده ذاته
ممكن يخليك تتنازل عن حقك في لحظة. خليها تمشي عشان يعني تكبر راسك من الموضوع. تخيل يعني الاثنين سوا، قال بيقول لك ما تخلي حقك لأنه حيقول عليك ضعيف، ممكن يجي في موقف يقول لك يا أخي ما مشكلة سيبه كده، خليك خلي ضميرك صافي، سامحه، كبر راسك. يعني نفس العبارات دي ممكن تكون من نفس الأشخاص. فهل يعني ها شوف معي المبدأ ده هسع بيقى ثابت ولا يتغير؟ يمكن في الكلام مرات بيكون آي، لكن في حياة يعني ممكن يتلون حسب الظروف وحسب إحساسنا نحن كمان بالمواقف. والسؤال الأهم، هل التغيير ده مرونة ولا تناقض ولا ممكن ينتقص من شخصيتي شوية؟ بعد كده السؤال ده طبعا بيكون ليك عزيزي المستمع على حسب التجربة اللي انت مرت بيها في حياتك، هل ممكن تقدر تتنازل ولا تكون متمسك بزيادة بمبادئ معينة ممكن تكون خراب بينك وبين أهلك، خراب بينك وبين أصحابك وبين علاقاتك، بينك وبين زملائك مثلا في الشغل ولا في الدراسة. بنشوف زي ما قلنا ده على حسب الموقف، لكن أنا برضو بترك لك مساحة لإنك يعني تتفاعل معاي وإنك يعني برضو تقول رأيك، لأنه رأيك بيهمني في الأمسية دي. وعشان ما تلقى مساحة إنك تفكر وتكتب وتشاركني برأيك، تعال مع بعض كده نطلع لنا فاصل ونستمع فيه لترنيمة برضو للمرنم أيوب الفياض، ونرجع نواصل. وأنا يعني بتمنى إنكم ما تمشوا بعيد، لكن تكونوا متابعين وكمان يعني حابين تشاركوا معنا في نفس الموضوع. إذن فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: حباب كل المستمعين، وكمان حابة أشكر المرنمة أماني زكريا والمرنم أيوب على الأداء الجميل الرائع. ربنا يبارككم، يعني واحدة من يعني الكلمات الجميلة أو التعبيرات الجميلة اللي اتكتبت في الترنيمة دي إنه المرنم بيطلب من الرب يسوع، بيقول له أسكني معاك رب الأمين، أبقى معاك طول الزمان، معاك يسوع بلقى الضمان. اختبر إنه الضمان الوحيد إلا في يسوع المسيح. عشان كده محتاجين يعني للفقرة الجاية دي عشان ما نقدر نعرف كيف إحنا ممكن يكون عندنا الضمان عشان نسكن معاه. محتاجين نسامح، محتاجين نغفر. عشان كده نرجع لموضوعنا اللي نحن بديناه ونحن تكلمنا فيه عن مبدأ سين بسين وعين بعين، واستبدلناه قلنا يعني نستخدم مبدأ التسامح. طيب يا جماعة، لو قلنا إنه في تحول، كيف أقدر أثبت إنه التسامح ده ما ضعف؟ هل بس بالكلام ولا أنا يعني عندي طريقة تانية أثبتها بالفعل؟ أول حاجة ما بنفرض يعني التسامح ده ونقوله بس

مشكلة وإنه يتنازل عن حاجات كثيرة. يا سلام، شوفوا كيف الشخصيتين ممكن تكون يعني فريق. واحد ممكن يصعد المشكلة لحد أبعد الحدود، واحد ممكن يتنازل ويتنازل ويتنازل لحد ما يغفر ويسامح. تفتكروا من هنا اللي ممكن باله يكون مرتاح، الصعد المشكلة ولا الاتنازل اتنازل لحد ما يعني سامح والنفوس اتطايبت ومشى؟ وكمان حاجة تانية لازم أوضح، إنه التسامح ما استسلام. في فرق كبير بين زول سكت لأنه ما قدر يرد، وزول اختار ما يرد وهو أصلا يعني عنده القدرة دي. كلنا يعني في مقدورنا إنه نوقف، لكن مرات عشان أزلت أنا نفسي لفلان أنا بختار إنه ما أقف هنا، أنا مستعد أمشي معاك لأبعد الحدود. طيب حاجة تانية، نرجع فكرة إنه يعني التسامح هو سيد الموقف يعني تماما. أي زول بيقدر يطبق التسامح ده، لكن التسامح محتاج عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لوعي ولقوة كمان، يعني قوة جواك تكون يعني أكبر. يعني هو ما ضعف، هو ممكن يكون صعب، لكن عزيزي المستمع هو لا يمكن التسامح يكون ضعف. أيوة مرات كثيرة في بعض المواقف ممكن الناس تشحنك، يا أخي ما تسامحه ليه؟ عشان يقول أنت ضعيف، وليه؟ عشان يقول أنت ما أساسا ما قادر. وزاد يعني معشر السيدات خلوني أقول لكم إنه حتى نحن مرات بنحب يعني نصعد الموضوع، تسكتي لا ليه يعني عشان ما أردحي. يعني عندنا عبارات صعبة جدا جدا، يعني بدل ما نخلي الموضوع يبرد بالعكس إحنا نبدأ نسخن في الموضوع. عايزين عزيزي المستمع إنه يعني حياتنا تفرق في الحتة دي، عايزين إن إحنا فعلا نكون ناس متسامحين، يعني نسامح في المواقف اللي فعلا فعلا بتكون فيها ممكن ردة فعلك تكون صعبة جدا جدا. أول حاجة في ده، أول حاجة بتروض نفسك في الأول إنك أنت فعلا قوي وإنك أنت فعلا قادر تعمل ده. القوة مرات ما بتكون في ردة الفعل الصعبة، بالعكس يمكن يكون ضد ضعف بحد ذاته. لكن عايزين فعلا مع بعض نقدر نروض وندرب نفسنا في إننا كيف نقدر حتى في المواقف الصعبة نسامح ونتنازل. طيب أنا برضو بخلي لكم ده كسؤال، بتتفقوا ولا بتختلفوا معي؟ إذا اختلفنا، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، بالعكس ممكن يدعم قضيتني جدا جدا في الأمسية دي. موضوع ممكن يكون خفيف، موضوع جميل، ممكن يكون في نفس الوقت عميق جدا جدا. عشان كده حابة أطلع بكم برضو لفاصل قصير نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل. تعالوا معي نستمع لترنيمة فيها دعوة كلنا شعب الرب، هيا يا شعب الله نعطي لمسيحنا المجد. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل في موضوعنا الجميل والرائع.

حنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب مولود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة. معاكم هسة على راديو سمر. أكيد ساعة سمر معكم هالساعة على راديو سمر، وحباب كل الناس اللي بتسمعنا وين ما كانوا، إن شاء الله رب أمسيتكم جميلة وطيبة، وحباب كل الناس اللي عايزة تسمعنا في ساعة سمر في ترانيمنا الروحية وكمان مواضعنا المختلفة. وبشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تخش على صفحتنا راديو سمر وتستمتع بكل البرامج اللي بتكون في الصفحة، إذا كان بودكاستات ولا لايفات أو ريلز فيديوهات قصيرة حبابك وانت بتتابع معانا. واذا كمان عايز تعمل لايك قلب او تترك كمان كومنت على الصفحة، عندك اي سؤال معين في اي موضوع حبابك وحباب اسئلتك، واكيد حيكون في فريق من المتابعة بيتابع معاك كل يعني الاسئلة او الاستفسارات، وحتلقى اجابة شافية لاسئلتك. نرجع مرة تانية مستمعينا الاعزاء لموضوعنا، السؤال اللي بيخلي كل زول يفكر، انت داير تكسب اللحظة والعايز تكسب نفسك على المدى الطويل، وده طبعا أكيد في مبدأ المسامحة. خلونا يا جماعة إننا يعني نثبت إنه التسامح ما بيكون إن نقنع الناس إنه هو الصح المطلق، لا، لكن إننا نخليهم يشوفوا إنه ده الخيار يعني الأعمق والأقل تكلفة على المدى البعيد. ليه؟ لأنه بدل ما يفقدني الناس بالعكس هو ممكن يكسبني يعني قلوب وعلاقات ممكن تكون جميلة جدا جدا. ولو قلنا إنه يعني فكرة التسامح بالنسبة لنا مرتبطة أساسا يعني أكيد بنص الكتابي، تحديدا في الكتاب المقدس، يعني بيكلمنا الرب يسوع وبيقول سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، لكن المبدأ اللي بعد كده هو ما كان بس بيقدم نصيحة مثلا أخلاقية، هو كان بيعمل نقلة في طريقة التفكير نفسها، النقلة في إنك تربط العدالة برد الفعل. يعني ربنا ما قال نتخلى عن العدالة، لكن أكيد هنا الربط بيكون بين العدالة ورد الفعل اللي ممكن بيكون صادر مننا، إنك يعني تقدر تسيطر على نفسك في الأول. أهمية التسامح هنا ما بتكون إنك تكون طيب ساي، لكن إنك تتحرر من إنه يعني التصرفات اللي بتصدر من الناس التانية هي اللي بتحدد تصرفاتك أنت. مثلا فلان تتعامل معي كده أنا حتعامل معه كده، سامحني أنا حسامحه، شد معي أنا ذاتي ما عندي له حاجة. لا، إحنا ما نتعامل على المبدأ ده. الكلام ده ممكن تقول لي يا ناس أنت بتعني شنو بالكلام ده؟ بقول لك يعني إنه لو زول أسألك عندك يعني خيار واحد، أو مرات ممكن خلينا نقول مرات خيارين، يا تمشي مع التيار ترد وتدخل يعني في دائرة ما حتقدر تقيف يعني منها، أو كمان تختار إنك تسامح. هنا التسامح بيبقى قوة، لأنه محتاج زي ما قلنا وعي، تكون واعي بنفسك لحد وين انت حتقدر، وانك تكون عندك ثقة انك ما محتاج تثبت قيمتك برد الفعل. يعني انه انا زي ما قلنا قبل انه انا لازم ارد لفلان ده عشان يعرف انا منه. وبرضه خلينا نكون يعني عندنا صراحة الليلة في الأمسية دي، الكلام ده ممكن يكون صعب وممكن يكون ما طبيعي بالمعنى يعني الغريزي عندنا كبشر إنك تدافع ويعني بتفتش على إنك تنتصر على فلان لأنه قال لك جملة ما حلوة. إحنا بغريزتنا البشرية طبعا أكيد حنقوم ونعمل ده، لكن التسامح يعني في نحن كمسيحيين هو السلوك اللي مفروض يكون الأسهل، وهو السلوك الأعلى اللي فعلا بتثبت إنه يعني التسامح قيمة جميلة جدا جدا، وحاجة يعني ما بتجي من ذاتنا، لكن بنصلي وبنطلب إنه الرب يثبتها في قلوبنا ويدينا فعلا قلوب متسامحة ويدينا نفوس بفعلا بتقدر تتعامل مع المبدأ ده. لكن قبل ما نصلي مع بعض ونطلب إنه ربنا يدينا تسامح في قلوبنا فعلا، حابة أطلع معكم في فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم سمعان أندو ونرجع نواصل.

تعالوا نتونس ونتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر. حبابكم مستمعينا وكل الأحباب اللي بيتابعونا إذا كان على الساتلايت ولا على الأبليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وإن شاء الله مساءات سعيدة على الجميع. أعزائي المستمعين، يعني جينا كده لختام حلقتنا، لكن قبل الختام عايزين نصلي كده مع بعض وندعي بأنه ربنا فعلا يخد في قلوبنا مبدأ التسامح. خلونا نقول يا رب أنت العارف القلوب والعارف الوجع اللي بنشيله جوانا، أدينا قوة ما بس عشان نتحمل لكن عشان نقدر نسامح من قلب حقيقي. علمنا كيف ما نكون أسرى للغضب ولا سجناء للحظة يا رب، زي ما دعوتنا في الكتاب المقدس وعلى لسان الرب يسوع إننا نسمو فوق كل رد وإننا نسامح. ساعدنا نعيش كمان المعنى ده، أنزع مننا الرغبة في الانتقام وازرع فينا سلام أعمق من أي جرح. لو ما قدرنا نسامح الليلة أدينا بداية الطريق، ولو قلبنا قسى يا رب لينه بحكمتك وبمحبتك أنت. خلي المسامحة ما تكون ضعف فينا لكن قوة بترفعنا ليك وتقربنا ليك، في اسم المسيح آمين. بكده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة نكون وصلنا لختام حلقتنا الليلة، وأتمنى إنه نحن نكون استفدنا من الموضوع ده بدل ما يكون يعني أنا بسعى بأنه أنا أخذ حقي وأصنع رد فعل صعب جدا جدا. خلونا نكون ناس بنقدر فعلا يعني نتحلى بالقوة في التسامح، لأنه التسامح بمعنى أنه أنا قوي وليس ضعيف. أكفل أضانك من الناس اللي بيقولوا لك أنه التسامح ده بمعنى أنت ضعيف، لا، أقول له أنه ده أساسا مركز القوة. المسيح وصانا أنه نسامح مش سبع مرات لكن 70 مرة 7 مرات. إذن أعزائي المستمعين أتمنى لكم أمسية سعيدة فيها تسامح وفيها فرح وفيها عفو لكل زول مثلا يعني أسأنا بأي شكل من الأشكال، ودي أكيد رسالة ربنا لنا في الأمسية دي. ما تنسى بأنك تكون مصلي وأطلب أنه ربنا يديك مبدأ التسامح في قلبك. وسعدنا جدا جدا بالناس اللي بتتابعنا كمان من الساتلايت، بقول لك شكرا لأنك كنت معانا في رحلتنا اللي يعني كانت مدتها 60 دقيقة، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي يعني حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بذكرك أنك تستنانا بكرة الصباح على برنامج صباح بلدنا من الساعة 9:30 صباحا بتوقيت السودان، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. يعني اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه ضايقة؟
1: أنا عايز أشكر ربنا جدا يا سمير عشان نانسي لما قعدت معاه قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا النجاة منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخل معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم فيننا، لازم نفكر من هسه إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم.
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إن خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت اللي حتغودة عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: أمين
1: أمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة الزكة الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل ويتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
5: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
7: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
7: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. ده خلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان هو الزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت داك، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
8: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
8: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح، ويمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم
7: مثلا، يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وإنه كيف بيحب العشارين والخطاط زيه كده، بتقول الآية رقم 3 إنه طلب أن يرى يسوع من هو، وده لأنه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولأنه فعلا حاس بحاجة ناقصه. لكن الآية بتقول إنه طلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر. يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
5: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
5: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كثيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس بيه قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا وأصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تانية لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن ونحن كده أحسن منهم ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وكده ما نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معاه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتوا مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه موقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلته وطولته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
7: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد وتقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
1: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مني.
2: تفضل يا منال.
1: زكا ما بس جرى مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارفين شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كل ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا هم مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيو، لكن زكا برضو منتظر، وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيقى قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
1: ممكن أقول حاجة تانية مجدي؟
2: تفضل يا منال.
1: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقول كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
5: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها.
4: أنا حاسس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حيلقى السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عايز اللي زكى بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكى. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكى باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكى محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكى أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكى؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكى؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكى هي الألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكى راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح، السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيد عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضلي يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم وهسي قعدت أفكر في مشاعر زكى. زكى كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين له وناداه باسمه، يعني كأنه قول له أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكى متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له وطلبته وأكتر منا بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكى فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكى اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان مزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكى غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكى كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكى. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا ناسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت، أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكى قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكى ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني حتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيتها، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معانا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عند سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يسوع بيتنا.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من الخلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس ومع الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات والطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت ده بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتم راضيين، أكيد ما كنتم مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا

بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة. دي هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأن ما عملت ممارسة معينة، لأن ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأن ما عملت الحاجة السنوية، لأن عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية، تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة، نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا. حبابكم عاشرة بلا كشرة، معاكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين، يمكن العبرية واليونانية، عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله، من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان، أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يديم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة، إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع للسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا، لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين، أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده، حنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة، الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا، بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم، متى بيقول رئيس الشياطين. وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيك يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم، من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم، من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح، قال شنو؟ قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول، بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

0: رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا.
1: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
2: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
3: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
2: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
4: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
2: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
5: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
2: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
3: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
2: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
5: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
2: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
6: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
2: فقال:
3: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
2: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
3: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
2: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
7: هل أنا يا سيد؟
2: فأجاب:
3: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
2: فأجاب يهوذا الذي خانه:
5: هل أنا يا معلم؟
2: فقال له:
3: نعم أنت.
2: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم، وأعطى التلاميذ وقال:
3: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
2: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
3: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
2: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
3: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
2: فقال له بطرس:
8: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
2: أجابه عيسى:
3: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
2: فقال له بطرس:
8: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
2: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
3: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
2: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
3: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
2: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
3: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
3: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
2: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
2: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
3: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
2: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
5: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
2: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
5: السلام يا معلم.
2: وقبله. فقال له عيسى:
3: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
2: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
3: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
2: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
3: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
2: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده. وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
9: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه،
2: فوقف رئيس الأحبار وقال:
4: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
2: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
4: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
2: فقال له عيسى:
10: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
2: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
4: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
2: أجابوه:
11: إنه يستحق الموت.
2: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
12: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
2: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
13: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
2: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
8: أنا لا أعرف ما تقولين.
2: ثم خرج إلى مدخل الدار، فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
13: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
2: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
8: أنا لا أعرف الرجل.
2: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
14: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
2: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
8: أنا لا أعرف الرجل.
2: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
10: قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: فلما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبصقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.